اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام، من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
1: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
0: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف.

0: ومرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: باقي نص ساعة على برنامج صباحكم عماني.

باللغة العربية، فغنى قصائدها الفصحى بتمكن. القيصر وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا.

0: يشتغلون في كل مكان بين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
2: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
3: صباحكم عماني،
4: صباحكم عماني
2: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف.

0: الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم مستمعينا الأحبة عبر هلا اف ام. هذه تحياتنا الصباحية نجددها لكم مع بداية صباح جديد. بسم الله توكلنا على الله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يا رب يا رب يا رب إن شاء الله تكون بداية أسبوع خير علينا وعليكم، وخاصة أن نحن دخلنا في بداية شهر جديد اليوم الثالث من مايو.
1: ما شاء الله
0: وابتدى شهر المزايين يا جماعة، وابتدى شهر شيخة الزين وزين الزين.
1: صباح الخير، صباح الخير لجميع المستمعين. ونحن في شهر جديد، أسبوع جديد، يوم جديد، شهر مايو. صراحة شهر الحرارة والله، هو ولا شهر المزايين ولا شهر الاختناق من الحر، ما شاء الله تبارك الرحمن. فالله يسهل الأمور يا رب، ويا رب يعني دائما نتذكر أنه على هذه الحرارة نستعيد أكيد من نار جهنم نحن وإياكم بإذن الله تعالى. ويا هلا ومرحبا فيكم مكملين معكم المشوار سواء صيف شتاء، نحن معكم
0: موجودين موجودين
1: بالضبط في الرفقة في مشاويركم الصباحية
0: بإذن الله تعالى. يعني أنا بالنسبة لي أحس أنه يعني الشيء الوحيد اللي ممكن يغفر للصيف انه ان شاء الله بعد ما يأجزون الاوادم احنا شوية امورنا راح تكون في الطرقات سهلة وما راح نصادف ذاك الازدحام. هذه الحسنة الوحيدة. اللهم لك الحمد والشكر يا رب على كل النعم اكيد اللي احنا فيها، على الصحة والعافية والسلامة والسيارة، على الدرب، على الطريق، على انك بروحك وتروح لدوامك وترجع، كلها نعم نوقف عندها أكيد ونستشعرها.
1: اللهم لك الحمد والشكر. اليوم العادي نعمة، ويمكن من كثر ما سمعنا ذا الكلام نحن تفكرنا خلاص كلام وبس، بس هو فعلا اليوم اللي يمر عادي
0: هو نعمة
1: ونشكر الله يعني عليها.

فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمى لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: اف ام.
1: ويا صباح الخير وصباحكم عماني مستمعين، ونحن معاكم في بداية إذن أسبوع جديد، وأيضا في بداية نقول يعني
2: مشوار وبداية مايو، يعني كلها بداية. اليوم نحن بادئين
1: في البدايات،
2: أسبوع البداية،
1: بدايات السعيدة إن شاء الله دائما وأبدا يا رب العالمين. ونقول لكل الأحبة دائما يعني في طرق إنه إحنا ممكن نتعامل فيها مع أفكارنا السلبية. يعني عادة كذا على بداية الأسبوع وعلى زحمة بداية الأسبوع شوية الواحد تلقى مش ذاك الزود مزاجه، يعني مزاجهم عكس المزاج في نهاية الأسبوع والخميس طبعا. فما نقول للجميع، أكيد في ناس بالعكس تحب البدايات أكثر من النهايات السعيدة إن شاء الله. فالطرق اللي ممكن من خلالها نتعامل مع الأفكار السلبية، أول شيء اعترف بالفكرة ولا تقاومها. يعني قول لنفسك أنه أنا أفكر سلبيا الآن، ثم راقبها كأنها سحابة مر. المقاومة يعني هنا أنت تقاوم، فالمقاومة راح إيش تسوي؟ راح تكبرها. استبدلها فورا بفكرة تكون مضادة، تمام؟ يعني أنت إذا تحس نفسك أن أنا راح أفشل، لا، حاول أنك أنت تحط في بالك أنك أنت راح تنجح وراح تحاول من جديد. العقل ما يحمل فكرتين يقول لك متضادتين معا في نفس الوقت. اقطعها بحركة جسدية، يعني إذا حسيت أن جاتك أفكار سلبية حاول أنك تضغط على بهامك، تنفس عميقا، قم تحرك. الجسد يكسر دائرة العقل، فأي فكرة تجيك سلبية حاول تقطعها بحركة جسدية. قسم المشكلة إلى أجزاء، يعني الفكرة الكبيرة اللي ترعبك لكن لما تفرقها تخليها خطوات صغيرة ممكن راح تصير قابلة للحل. عد إلى ذكرى نجاح سابق، ذكر نفسك بلحظة أنت تجاوزت فيها يعني شيء صعب مر عليك، فالدماغ يحتاج دليل أنك أنت قادر. حدد وقت للتفكير وتوقف، يعني عط نفسك 15 دقيقة تفكر في المشكلة، بعدها
2: المفروض
1: أغلق الموضوع.
2: المفروض أن نوقف شوية نفكر في المشكلة قبل، بس أحيانا لا، من كثر ما أنش أنت تفكيرش يكون في إفراط يعني أو فرط في التفكير، ما تعطي حتى نفسك هذه الفرصة أنش تفكري ولو دقائق ما ربع ساعة.
1: صحيح، دائما الإفراط في التفكير ما رح يحل شيء، بالعكس يخلينا عالقين في نفس الدائرة. آخر نقطة ممكن وطريق نخبركم إياها هي الاعتناء بالجسد والروح. يعني كيف تعتني بجسدك وروحك؟ أنك أنت يعني تتحرك، تسوي رياضة، تنام زين، الدعاء. العقل يعني المتعب دائما هو اللي يولد لنا الأفكار السلبية، والعقل المرتاح هو اللي دائما يدور لنا على الحلول. فهذه كانت بعض الطرق للتعامل مع الأفكار السلبية.
2: أنت خبرنا بالضبط كيف إيش تسووا علشان تتعاملوا مع يعني أفكار سلبية، إذا كان عندكم مثلا خلونا نقول فترة كذا ما حابينها في حياتكم، كيف تتعاملوا معاها عشان تتخلصوا مثلا من هذه الفترة، علشان أيضا تتخلصوا من الأفكار السلبية. أكيد ناخذ مشاركاتكم على 9555 1027.

0: طريق وقالوا منين يوم انشدوا عني وعن اخباري من الباطن اللي تشرح الصدرين يا ناشدن عني
1: وعن دياري
0: لي قلب ما يتبع خطا والعين اسمعوني في خط الباطنة على الترددات 101.3 و102.7 هلا اف ام مزاجك بالعربي فهد السعدي.
2: هذه الساعة تأتيكم برعاية ميثاق للصيرفة الإسلامية، فعل بطاقتك الائتمانية الجديدة من ميثاق وأنفق خلال 45 يوما من تاريخ إصدار البطاقة واحصل على استرداد الرسوم السنوية للسنة الأولى. يسر العرض حتى 30 يونيو 2026. قم بزيارة www.mithaq.om وقدم الآن. تطبق الشروط والأحكام.
3: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
4: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
3: وأكيد ما استغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظاتي السعيدة.
4: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا.

0: المادة 58 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل النقل المناسبة وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل.
1: من قلب التراث العماني الأصيل تتجلى حلة أنيقة، همسات من الماضي تنسجم بلمسات الرقي المعاصر ليروى فصل جديد من الفخامة. تفاصيل تخاطب ذوقكم الرفيع، حيث تتشكل الروائع لمن يدركون الجمال في أنقى صوره. تفضلوا بزيارتنا في دار العبيداني شارع 18 من نوفمبر، واكتشفوا الهوية الجديدة لأناقة الدشداشة العمانية الأصيلة.

معلش محمد الشرنوبي بنعتذر منك إن بنقطع عليك الأغنية حاليا ونشوف المستمعين على خير وين وصلوا وكيف أمورهم وكيف الأوضاع معاهم. أكيد مع صباح الأحد وبداية أسبوع يا رب إن شاء الله خير، وقلنا بداية شهر أيضا جديد الله يكتب لكم فيه الخير. حمد السريري يقول صباح الخير، أتمنى صباح مشرق للجميع وتحياتي لطلاب جامعة مسقط، يسعد لنا صباحك يا حمد. وأميرة تقول صباح

0: أقول عن كل شيء وأحب أني أجلس على البحر وأفكر وأقلب الموضوع في راسي وأطلع بحل وأرجع وأنا مرتاحة. إن شاء الله يا ربي دايما دايما تلاقينا الراحة. أما أميرة فتصبح علينا بالورد وتقول يومكم وسائر أيامكم كلها سعادة وفرح وتسهيل. اللهم آمين يا أميرة. فعلا الواحد كذا أحيانا على بداية الصبح وعلى أول اليوم يحتاج يسمع دعوات حلوة، بداية شهر، بداية أسبوع، بداية اليوم يعني. طيب يسهر يقول عام جديد من عمر اليوم، اللهم اجعله عاما كما أحب، صباحكم توفيق من الله تعالى، ممكن شيء حلو بمناسبة يوم ميلادي. هذه أم عايشة. أم عايشة كل سنة وانت طيبة، ويا رب إن شاء الله عساها تكون سنة خير يا رب، وفرح وسعادة وتوفيق وبركة في الصحة وفي العمر وفي الرزق وفي الأولاد وفي المال وفي الحال يا رب. فصباحاتكم كلها إن شاء الله تكون خير وبركة. رح نشوف، خليتش متابعة معنا أم عايش، إن شاء الله بنسمع شيء بمناسبة يوم ميلادك أنتي وكل اللي يحتفلون بذكرى ميلادهم اليوم 3 مايو. تمام، وبنرجع معاكم إن شاء الله الفاصل الجاي أيضا مع الطرقات وحالة الطرقات مع بداية الأسبوع.
1: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
2: عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا، وحد أقصى لسحب النقدي قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.
3: عندنا أخبار جديدة من كنتاكي. برجرز الرهيبة وصلوا ب 750 بيسة فقط، متوفرة الآن بنكهاتك المفضلة سومتاكي والأصلي وديناميت. اطلبه الآن.
4: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
5: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. فبتضاعف فرصك، استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.

الطرقات. حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسويق. حالة الطرقات.

0: إذن معكم مستمعينا نروح للطرقات مع بداية الأسبوع. يا رب إن شاء الله دروب السلامة للجميع، ولكن نفس ما واضح عندنا بالخريطة إنه زحمة يا دنيا زحمة. نجي من الخط السريع بداية مستمعينا ونقول من حلبان الازدحام، مخارج المعبيلة كلها زحمة، الخوض هنا الحركة بطيئة فيها، إلى ما نوصل الرسيل عاد مرة ثانية نرجع الحركة بطيئة والشارع يمشي بشويش. الله يعين الله يعين الله يعين على كثر الأحمر اللي أشوفه بالخريطة، والله يعني الواحد نفسيا إيش أقول. بس بعدها خلونا نلف هني صوب بالخريطة، نروح وياكم عند العامرات، وفي العامرات على حسب ما قاعدين نشوف طبعا عند شارع المنتزه وانتو متجهين الى وادع دي الحركة لنا الله، الحركة لنا الله بطيئة يا جماعة، يعني زحمة زحمة زحمة زحمة، اختناق مروري هنا ايضا نهاية، يعني نقول اللي طالعين من العامرات عن يعني على وادع دي وهم يبون يروحون صوب الوطية فمسوين زحمة هنا. طيب بالمقابل أيضا اللي نازلين من مرتفعات القرم بالاتجاه للصارود شاطئ القرم، هذه المنطقة طبعا راح تصادفوا فيها في الشارع العام هنا زحمة. أيضا اللي جايين نقول من السيب، من نشوف من السيب ازدحام الخوض في الشارع العام، هذا طبعا عند جسر الخوض لين مسقط سيتي سنتر مولع أحمر، زحمة مش طبيعية. اللي نازلين من الخط السريع رايحين على برج الصحوة أحمر غامج بعد، يعني أوبر زحمة. فاللي رايحين بعد نقول صوب دوار الموج في شارع المزون، يعني جايين من رايحين باتجاه دوار الموج فراح يصادفوا ازدحام وكثافة مرورية في هذه المنطقة. عموما الدنيا كلها زحمة في هذا الوقت لأنه أصلا وقت ذروة الساعة 7:24 ويوم أحد بداية أسبوع، فالوضع طبيعي طبيعي جدا.
1: حالة الطرقات.
2: عندك بطاقة شيل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاندمارك بالتعاون مع شركة شيل العمانية للتسويق.

الأوبرا السلطانية مسقط تقدم حفل آلة الأورغن يوم الاثنين 11 مايو الساعة 7:30 مساء في دار الأوبرا السلطانية مسقط. استمتعوا بأنغام آلة الأورغن المهيبة مع الأوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية وكورال أطفال دار الأوبرا السلطانية وسط تجربة موسيقية مؤثرة وقوية. التذاكر متاحة الآن عبر roh.mascot.org.om.

0: أو 2200-9004 وخلها الأفضل تروج لك.
1: مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.

إذن منكم نقول يعني ومن تواصلكم الكريم ورسائلكم اللي قاعد نشوفها. صباح الورد للجميع. حد شاف لنا راتب شهر 4 وين واصل يا جماعة؟ معقول اليوم احنا يعني الثالث من مايو لحد الآن في ناس ما مستلمة رواتبها؟ عد الرواتب عندنا خلاص ودعت وسلمت وفي ناس بعدهم الله يعين إن شاء الله، بس إن شاء الله قريب. ليش لا؟ لأن فعلا في بعض الشركات ممكن على أول الشهر الرواتب عندها تنزل، فدام أن أول الشهر كان في الويكند فيمكن علشان كذا، عشان كذا يا جماعة رواتبكم ما نزلت. إن شاء الله اليوم، إن شاء الله اليوم أموركم تكون طيبة وتفرحون بنزلة الرواتب. تمام تمام. طيب قلنا في طرق للتعامل مع الأفكار السلبية عزيزي المستمع، دام أنك أنت في الزحمة وممكن الزحمة تضايقك تغير مزاجك ومودك، وعادة كذا أول الأسبوع عند البعض مش الكل، عند البعض كذا يكون شوية يحسون ثقيل وما فيهم حيل وكانوا في ويكند سعيد وللحين، ولا تلقى أمس معزوم وسهران ومتأخر اليوم على الدوام ولا طابق بالزحمة. فكيف احنا ممكن نتعامل مع الأفكار السلبية؟ أول شيء اعترف بالفكرة ولا تقاومها، يعني إذا جاتك فكرة سلبية اعترف فيها بس لا تقاومها، وقل لنفسك أن أنا أفكر سلبيا الآن. بعدين راقب الفكرة، فراح تحسها أنها مثل السحابة تمر، لأن المقاومة تكبر الفكرة السلبية، فأنت اعترف بالفكرة لكن لا تقاومها. طيب استبدلها فورا بفكرة تكون مضادة، يعني إذا جات في بالك فكرت أن أنا رح أفشل، على طول بدلها بفكرة تكون مضادة، قول نجحت من قبل ورح أحاول من جديد إن شاء الله، لأن العقل يقول لكم ما يحمل فكرتين مضادتين معا. فهمتوا الفكرة كيف؟ تمام. ثالث شيء وثالث طريقة للتعامل مع الأفكار السلبية أنك تقطعها بحركة جسدية. جاتك فكرة سلبية، فكرة مو حلوة، شينة مو زينة، إنزين اضغط على إبهامك أو تنفس بعمق أو قم من مكانك، يعني تحرك، لأن الجسد يكسر دائرة العقل. تمام تمام. نروح للطريقة الرابعة، قسم المشكلة إلى أجزاء. المشكلة اللي في رأسك، الفكرة السلبية اللي في رأسك، الفكرة الوحشة اللي في رأسك اللي ما تجيب لنا الخير، هذه قسمها إلى أجزاء. إن الفكرة الكبيرة ترعب يقول لك، لكن إذا جيت فرقتها لخطوات صغيرة ممكن أنها تصير قابلة للحل. ممكن ترجع إلى ذكرى نجاح سابق، هذه واحدة من الطرق علشان تتعامل مع الأفكار السلبية، أنك ترجع لذكرى نجاح سابق، تذكر نفسك بلحظة تجاوزت فيها صعوبة كانت، لأن الدماغ يحتاج دليل أنك أنت قادر. أيضا قلنا حدد وقت للتفكير وتوقف، يعني أعطي نفسك 15 دقيقة تفكر في المشكلة بعدين أسكر على الموضوع. الأفراط في التفكير ما يحل شيء. أما آخر طريقة والطريقة رقم 7، أنك لازم تعتني بجسدك وروحك من خلال النوم، الرياضة، الذكر، العبادة، الصلاة، التقرب لله، الدعاء، العقل المتعب دائما ما يولد لنا الأفكار السلبية، والعقل المرتاح دائما يولد لنا الحلول. فبالعادة انتو لما تجيكم أفكار سلبية ايش تسوون؟ لأن يقولك انت عزيز المستمع، ترى انت لست أفكارك، انت اللي يختار ايش اللي يبقى وايش اللي يرحل من أفكار. طبعا الله ذكرتني لما قلت يرحل، ذكرتني بأغنية عبدالله رويشد يوم قال رحلتي تركتيني شماتة،
ايش رايكم نسمعها؟ الطيبين يحبونها، اما الجيل الجديد يمكن ما بدق راسهم الاغنيه. الله الله الله, الله.

0: بنت أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
1: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
0: وأكيد ما استغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظات السعيدة.
1: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
2: الصفا. التطبيق أسرع طريق، استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق ميثاق للصيرفة الإسلامية، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.mithaq.om.
3: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي إن سبورتس. عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي، للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
4: دار الأوبرا السلطانية مسقط تقدم عرض ليالي الفلامينكو مع فرقة أنطونيو أندرادي للفلامينكو مساء يومي الخميس 7 مايو والجمعة 8 مايو الساعة 7:30 مساء في دار الأوبرا السلطانية مسقط. استمتعوا بالفلامينكو في عرض مفعم بالإيقاع والحركات والموسيقى النابضة بالحياة. احجزوا تذاكركم الآن عبر roh.org

0: على FM.
1: إذا مستمعينا من صباحكم عماني، اليوم الأحد مع بداية هذا الأسبوع، انطلاق فعاليات أسبوع المرور الخليجي لعام 2026. سلطنة عمان تشارك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاحتفاء بأسبوع المرور الخليجي 38، ورح يستمر لي حتى 7 مايو المقبل. طبعا رح نتعرف على تفاصيل أكثر حول الأسبوع المرور الخليجي لعام 2026 من خلال ضيفنا الكريم عبر الاتصال معنا الرائد عيسى بن سالم النبهاني، مساعد مدير إدارة معاهد السلامة المرورية. نرحب فيك معنا في صباحكم عماني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير لكم جميعا ولأعزائنا المستمعين.
1: نعم الرائد، أكيد بداية احنا مثل ما ذكرنا ممكن انه السلطنة اليوم ممثلة بشرطة عمان السلطانية تشارك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الاحتفاء بأسبوع المرور الخليجي تحت شعار أعبر بأمان، فإيش أبرز الفعاليات والمناشط اللي راح تقام خلال هذا الأسبوع احتفاء بهذه المناسبة؟
2: في البداية طبعا يأتي أسبوع المرور الخليجي هذا العام هو تأكيد على اهتمام دول مجلس التعاون الخليجي بقضية السلامة المرورية باعتبارها مسؤولية مجتمعية مشتركة، وحرصا على تعزيز الوعي المروري لدى مختلف فئات المجتمع. ستشهد جميع محافظات السلطنة هذا الأسبوع تنفيذ حزمة متنوعة من الفعاليات والبرامج التوعوية، أبرزها إقامة المعارض المرورية التوعوية، إقامة ورشة نقاشية بعنوان سلامة المشي مسؤولية الجميع. الورشة هذه طبعا بتكون بتكاتف جميع الجهات الحكومية والخاصة، وراح تعقد إن شاء الله بإذن الله في الإدارة العامة للمرور، تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية سلامة المشاة، تسليط الضوء على أفضل الممارسات والإجراءات المتعلقة بعبور المشاة، تبادل الخبرات وتعزيز الشراكة المجتمعية لتحقيق بيئة مرورية آمنة. أيضا سيتم تنفيذ العديد من المحاضرات والندوات في المؤسسات الحكومية والخاصة، أيضا مؤسسات التعليم، أيضا في برامج موجهة للأطفال والناشئة، وفي عروض مرئية وتثقيفية، أيضا المشاركات الإعلامية في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، منصات التواصل الاجتماعي. أيضا تتضمن الفعاليات تنفيذ مبادرات ميدانية توعوية في المواقع العامة والمجمعات التجارية، إلى جانب تعزيز الرسائل الإرشادية المتعلقة بسلامة المشاة وضرورة الالتزام بقواعد المرور. يأتي ذلك في تعزيز ورفع مستوى الثقافة المرورية لدى المجتمع.
1: نعم، يعني احنا ممكن يعني نفس ما تفضلت رائد انه راح يكون في معارض، اذا اتحدثنا عن تفاصيل ومكونات المعارض المرورية اللي مثل ما تفضلت انها راح تقام في مختلف المحافظات، كيف يعني تستثمرون وجودها في تعميق الشراكة المجتمعية؟
2: بالطبع طبعا المعارض المرورية هي تعد من أهم الفعاليات التوعوية المصاحبة لأسبوع المرور الخليجي. تم تصميمها لتكون منصات تفاعلية مباشرة مع أفراد المجتمع ولجميع الفئات العمرية. وبالتالي فإن هذه المعارض يعني راح تتضمن أركان توعوية متخصصة تشمل عرض الإحصائيات والمؤشرات المرورية، أيضا مسببات الحوادث المرورية، نماذج تعليمية، محاكاة توضح السلوكيات الصحيحة لعبور الطريق، استخدام وسائل السلام المختلفة. أيضا راح تشارك إن شاء الله في هذه المعارض العديد من الجهات الحكومية والخاصة، مؤسسات المجتمع المدني، الأمر الذي يعكس تكامل الجهود الوطنية في مجال السلامة المرورية. وهذا طبعا بالطبع نؤمن بأن الشراكة المجتمعية هي عنصر أساسي في تحقيق بيئة مرورية آمنة، يتم استثمارها من خلال هذه المعارض في تعزيز التواصل المباشر بين الجمهور والاستماع للملاحظات والمقترحات، أيضا ترسيخ مفهوم السلامة المرورية، يعني بالتالي ما يكون مسؤوليته هو مسؤولية جهة معينة فقط، وهي يعني مسؤولية المجتمع، فمشاركته هو واجب وطني في هذا الجانب.
1: نعم، يعني لو نقف على دلالات شعار هذا العام أعبر بأمان، فإيش هي الرسالة التي ينادي بها هذا الشعار، وأهم السلوكيات أيضا اللي يركز على معالجتها؟
2: شعار أسبوع المرور لهذا العام أعبر بأمان يحمل رسالة توعوية تؤكد أهمية الالتزام بالسلوكيات الصحيحة أثناء عبور الطريق، سواء كان من قبل المشاة أو من قبل قائدي المركبات. المشاة يعد من أكثر مستخدمي الطريق عرضة للخطر عند عدم الالتزام بقواعد العبور الآمن. لذلك يركز الشعار على ضرورة استخدام الأماكن العبور الصحيحة أو المخصصة والانتباه للإشارات المرورية خطوط عبور المشاة إضافة إلى الشواخص المرورية وعدم عبور الطريق بشكل عشوائي. أيضا شعار يوجه رسالة مهمة لقائدي المركبات بضرورة التخفيف من السرعة خاصة عند الاقتراب من خطوط عبور المشاة، أيضا عند المناطق السكنية المدارس، بالإضافة إلى منح المشاة حقهم في العبور الآمن. كما يركز الشعار على تعزيز ثقة الاحترام المتبادل بين مستخدمي الطريق.
1: نعم، يعني في هذه المناسبة السنوية المرورية لعلها فرصة أيضا للحديث عن الإنجازات التي تحققت على مستوى يعني المرفق المروري لو نتحدث عن أبرزها.
2: بلا شك المرفق المروري شهد في خلال السنوات الماضية العديد من التطورات والإنجازات، إلى جانب الدعم المستمر والجهود المتواصلة في تعزيز منظومة السلام المرورية. ولعل أبرز الإنجازات هو استخدام الأنظمة الذكية، التقنيات الحديثة في الضبط المروري، رفع كفاءة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمراجعين، إلى جانب ذلك تنفيذ البرامج التوعوية المستمرة التي تستهدف جميع شرائح وفئات المجتمع. أيضا تم تعزيز الجهود المتعلقة بالرقابة المرورية، تحسين بيئة الطرق بما يساهم في الحد من الحوادث المرورية وتقليل آثارها، إضافة إلى استمرار التعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة لترسيخ مفاهيم السلامة المرورية وتحقيق أعلى مستويات الأمان لمستخدمي الطرق.
1: نعم، يعني ختاما معك الرائد عيسى، قضية السلامة المرورية هي مسؤولية مشتركة بين كافة الأطراف، يعني أطراف أفراد ومؤسسات أيضا، كيف تقرؤون هذه الشراكة وسبل تعزيزها أيضا؟
2: بالطبع السلامة المرورية هي لا يمكن أن تتحقق بجهود جهة واحدة فقط، بل هي منظومة متكاملة تقوم على التعاون المشترك ما بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، أيضا إلى مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ومؤسسات تعليمية، يعني بشكل عام أفراد المجتمع كافة. نرى أن تعزيز هذه الشراكة يبدأ من نشر الوعي وغرس الثقافة المرورية منذ المراحل المبكرة، تكثيف البرامج التوعوية، تشجيع المبادرات المجتمعية، إضافة إلى الاستفادة من وسائل الإعلام والتقنيات الحديثة في إيصال الرسائل التوعوية بأساليب نوعا ما تكون مؤثرة ومستمرة، كما أن التزام الفرد بالسلوك المروري الصحيح واحترامه لقانون المرور حتى التنفيذية، هذا يمثل حجر الأساس في بناء بيئة مرورية أكثر أمان للمجتمع. ختاما نؤكد بأن هذا الشعار عبر بأمان ليس مجرد شعار هو موسمي، وإنما رسالة مجتمعية مستمرة تدعو الجميع إلى المحافظة على الأرواح والممتلكات والعمل من أجل طرق أكثر أمانة وسلامة.
1: نعم، نتمنى كل التوفيق. أكيد جزيل الشكر للرائد عيسى بن سالم النبهاني، مساعد مدير إدارة معاهد السلامة المرورية، وحديثنا عن مشاركة سلطنة عمان ممثلة بشرطة عمان السلطانية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الاحتفاء بأسبوع المرور الخليجي تحت شعار أعبر بأمان. جزيل الشكر لك.
2: بارك الله فيكم.
0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا FM.

0: كم عماني على هلا اف ام.
1: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
2: مستمعينا، الطقس اليوم صاحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان.
3: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.

0: هذه الساعة كانت برعاية ميثاق للصيرفة الإسلامية. فعل بطاقتك الائتمانية الجديدة من ميثاق وأنفق خلال 45 يوما من تاريخ إصدار البطاقة واحصل على استرداد الرسوم السنوية للسنة الأولى. يسر العرض حتى 30 يونيو 2026. قم بزيارة www.meethaq.om وقدم الآن. تطبق الشروط والأحكام.
1: من قلب التراث العماني الأصيل تتجلى حلة أنيقة، همسات من الماضي تنسجم بلمسات الرقي المعاصر ليروى فصل جديد من الفخامة. تفاصيل تخاطب ذوقكم الرفيع، حيث تتشكل الروائع لمن يدركون الجمال في أنقى صوره. تفضلوا بزيارتنا في دار العبيداني شارع 18 نوفمبر، واكتشفوا الهوية الجديدة لأناقة الدشداشة العمانية الأصيلة.
2: سجل في نظام الدعم الوطني واختر شل عمان كمزود للخدمة لتكون أحد الرابحين.
3: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
4: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.

هذه عودة من جديد بداية الساعة الثانية هالمرة نقول في مشوار صباحكم عماني اليوم هالمرة الساعة 8:07 حياكم الله من جديد. رح أمر على شوية رسائل لأن ما قرينا وايد رسائل. طيب نقول صباحكم خير. طبيعي أبو عمان عاشق عمان وقابوس تحياتي لجميع المستمعين بالأخص كل من يعرف طبيعي والله يسعد ويحفظ الجميع اللهم آمين. إنزين عمار عمر الرئيسي أبو عبد الودود يصبح عليكم بالخير بعد شكرا على دعواتك الجميلة يا أبو عبد الودود. وبعد يومكم سعادة أبو شم يقول لا تتسرع في الحكم على الناس فقد تظلم عزيزا وترفع رخيصا. ايش رايكم في رسالة أبو شم؟ ايضا نقول سليمان العاصمي صباحك خير. عندي بعد مشاركة تقول صباح الخير يا جماعة اتمنى تعطونا رايكم في اشخاص اللي يتابعون شنو يتابعون الانمي. على فكرة انا من ضمنهم يعني الرسالة كذا تقول. طيب نشوف المستمعين ايش رايهم لان انا ما اتابع فما عندي راي في الموضوع. وصباحكم خير شغليلنا زحمة يا دنيا زحمة. مالت منو زحمة يا دنيا زحمة؟ يعني احس شيء كذا مار علي بس ما قادرة اجمع في الوقت الحالي. معتز سعيد يسعد لنا صباحك يا معتز. اسأل الله ان يديمها علينا وعليك من راحة ان شاء الله يا رب العالمين. يغفر لنا ولكم ووالدينا ووالديكم يا رب. صباحكم خير وعافية. أبو تركي وفجر يقول دراسة حديثة الرجال الذين يأخذون بآراء النساء يتخذون قرارات أكثر جودة ورشدا. فيصل بلوشي هذا رأيه وهذه رسالته لكم في بداية هذا الأسبوع أنه في دراسة تقول أنه الرجال اللي يأخذون بآراء النساء يتخذون قرارات أكثر جودة ورشد. إيش رأيكم أنتوا؟ متفقين مع هذا الكلام أم لا؟ ردوا يعني المستمعين المشاركات هذه يبون رأيكم أنتوا فيها فأنتوا عاد عبروا إذا كنتوا في مزاج تمام. ويا رب إن شاء الله تكونوا في مزاج تمام. لأن أحسكم اليوم شوي مو مثل العادة مو عادتكم كل مرة على الأحد شوية تسولفون تفضفضون ما أدري إيش فيكم ليش. طيب محمد قاسم يقول مفروض الدراسة تتغير من الأول لين السادس مفروض يزرع في الطالب قيم وبعدين تهتم في نفسيته تخليه شخص منتج في المجتمع. إيش هذا الواجب المنزلي اللي اعتبره عقاب للطالب الحين أنت ماسك الطالب 8 ساعات في المدرسة إيش كان يسوي معك؟ مفروض يتغير التعليم إلى تعليم وترفيه. هذا محمد قاسم يشاركنا في موضوع آخر بعد مختلف تماما. أنتوا سمعوا السوالف وردوا على اللي يعجبكم تمام أنتوا وعاد يعني مثل ما يقولون يعني مزاجكم وتشوفون يعني أي موضوع حبيتوا أكثر. واحد سأل عن الأنمي إيش رأيكم في الأشخاص اللي يشوفون أنمي وبوتركي كان يتكلم على موضوع اللي هو دراسة إن الرجال اللي يأخذون رأي النساء فيتخذون هم قرارات تكون جودتها أكثر ورشد أيضا. طيب وحين رسالة بعد تقولي والله المزاج أبدا ما تمام. لا إله إلا الله. ليش يا ندى ليش يا ندى يا حبيبتي ندى ترى والله انتوا اذا مزاجكم يصير تمام انا ينعكس علي انا مزاجي يصير تمام عرفتي. فانا احسكم اليوم انتوا يعني وايد هادين وكذا مكسلين ونايمين فاحس ان يعني انا بعد جاتني الرقدة. تمام يقول مزاجي كان ما اوكي بس لما سمعتكم صرت احس جوي عالي. الله هذا ابو تركي وفجر يسعد لنا صباحك. امس تلقيت اتصال من دوامي يبلغوني فيه بانهاء عقد العمل. الحمد لله اليوم صاحية بطاقة ايجابية وقناعة ان الرزق ما بايد حد غير رب العالمين. اتمنى دعوة حلوة منكم. طبعا ما اعرف انا الرسالة من
تمام يعني أحد من متابعينا في صباحكم عماني بس هنا الاسم ما موجود، لازم يمكن أرجع رسائل قديمة عشان أشوف الاسم، بس يعني تأكدي أنه خير ورب الخير ما يجيب إلا الخير، والمكان هذا لو كان في خير لك أصلا وفي تقدم لك صدقيني كنتي بتكملين فيه، لكن رب العالمين شايف شيء أنا وإنتي مو شايفينه، فأبدا أبدا أبدا لا تزعلين نفسك، لأن الحمد لله رب العالمين إن الأرزاق بدين رب العالمين مو بدين البشر، واللي مكتوب لك مضموم لك يا عبير يا حبيبتي، اللي مكتوب لك مضموم لك، عرفتي؟ وما راح يروح حق رزقك، ما راح يروح حق حد غيرك، فتأكدي من هذا الموضوع وبالعكس وتوكلي على رب العالمين وقولي الحمد لله دايم، احمدي رب العالمين على كل شيء، وتأكدي انه اللي صار خير، ولو كان خير كان بقى يعني كان بقيتي في المكان، فلا تشيلين هم، الله يفتحها عليك ويرزقك ان شاء الله من اوسع ابوابه، وانت وكل من يسمعنا يا رب العالمين يسهل عليكم جميع، يقرب لكم الخير وين ما كان، يرضيكم ويرضى عليكم ان شاء الله يا رب يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأنا لا أتفق صالح البلوشي، لا أتفق مع إيش بالضبط يا صالح؟ وايد سولفنا. صباح الخير، المفروض ما في مدارس، كل واحد يدرس أولاده. بشير بشير، ايش فيك؟ تهورتي يا بشير، اصبر شوية استهدي.

0: كنت ما أعرف كيف كان ينباع في الدكاكين تمام، ويجي معاه كذا الحطبة تأكلوها بذيك الخشبة مالتها الصغيرة، فكاتبة كنت أحس بطعم الخشبة أكثر من الآيس كريم. يعني هذه فعلا يبي لها كذا تكون محطوطة أن المستمعين يشوفوها صورة يقدروا يعلقوا عليها، بس أتوقع أن مجموعة كبيرة بتكون عرفت عن إيش أنا وأنتي نتحدث يا الجوهرة. يا صباح الخير عليكم تمام، والله بيسهلها وبيفتحها على الجميع إن شاء الله، يسهل طرقاتكم ويسر أموركم إن شاء الله يا رب.
1: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا FM.
2: عندنا أخبار جديدة من كنتاكي، برجرز الرهيبة وصلوا ب 750 بيسة فقط، متوفرة الآن بنكهاتك المفضلة سومتاكي والأصلي وداينامايت، اطلبه الآن.
3: اشترك معنا الآن واحصل على واي فاي مش مجاني مع فايبر للإنترنت المنزلي، تواصل معنا على رقم الواتساب 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة. أريد طور عالمك.

0: يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدعم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تتضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.

0: السلام عليكم.
1: حالة الطرقات. حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسويق.
2: حالة الطرقات.
3: إذن حالة الطرقات مستمعين برعاية الشل هالمرة الساعة 8:23 دقيقة باستوديو هلا اف ام من صباحكم عماني. وجواهر تقول صباحكم خير وصباح التأخير والزحمة. الزحمة مع بداية الأسبوع وهذا الوقت تحديدا راح تصادفوها بالنسبة لسالكي طريق يعني مسقط السريع. هل أثناء الازدحام راح يكون من مخرج الخوض؟ راح تزيد الزحمة في مخرج الرسيل، ومن بعدها إن شاء الله أموركم راح تكون طيبة. أما بالنسبة لسالكي الشارع العام، طبعا طريق السلطان قابوس راح تصادف الازدحام في الحيل الشمالية بالاتجاه إلى برج الصحوة. أيضا اللي نازلين من الخط السريع بالاتجاه لبرج الصحوة مسببين ازدحام في هذه المنطقة. وأيضا نقول في هذا الوقت تحديدا راح تصادفوا ازدحام أيضا بالنسبة لسالكي شارع العام مقابل الجامع الأكبر في العذيبة، راح تصادفوا ازدحام أيضا. نشوف إنه في زحمة بالنسبة اللي جايين نازلين من روي الحمرية بالاتجاه للوطية مسببين ازدحام في الوطية، وأيضا اللي نازلين من مرتفعات القرم بالاتجاه إلى الصاروج والقرم في الشارع العام أيضا في هذه المنطقة في ازدحام. نتمنى لكم دروب السلامة، وهذا زحمة الأحد وبداية الأسبوع.
1: حالة الطرقات. عندك بطاقة شل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاندمارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية. كيف ممكن أساعدك؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
0: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك. تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
1: شيء طيب. كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
0: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.
2: عندنا أخبار جديدة من كنتاكي. برجرز الرهيبة وصلوا ب 750 بيسة فقط، متوفرة الآن بنكهاتك المفضلة سومتاكي والأصلي وديناميت. اطلبه الآن.
3: خلي هلا اف ام توصل اعلانك للناس. كلمنا اليوم على الرقم 9634-4767 او 2200-9004.
4: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الالكتروني.
5: إذا معكم مستمعينا، مصبحين عليكم بالخير، ويارب إن شاء الله يعني كذا في شوية رواقان نقول مع بداية الأسبوع ومشوار الأحد، وقلنا بداية شهر جديد الله يكتب لنا وياكم فيه الخير يارب إن شاء الله وين ما كان ويقدمه. فصباح سعيد عليكم جميع. هنا معي كانت رسالة معي من أم لولو تقول: صباحكم عماني وفاء، بداية شهر جديد أسأل الله لي ولكم فيه الخير، وحابة مع هذا الزحمة أسمع وياكم اثنين قهوة عشان روق المزاج مع القهوة، وتبي تصور بعد سناب مع الأغنية. يلا مبسطي يا أم لولو، وإن شاء الله صباح سعيد وبداية أسبوع خير علينا وعليكم.

بعد كذا الهدوء والروقان مع هانا يسري بأغنية اثنين قهوة. كان طلب كذا خاص من أم لولو وقالت مع بداية هالأسبوع ومع القهوة هي حابة تصور سناب وتسمع الأغنية تروق معانا في الزحمة. عموما إن شاء الله صباحاتكم خير. حسين يقول في رسالة: صباح الخير، راح ثلاثة أيام وطبعا قدمت استقالتي يوم الخميس من الشركة السابقة وببدأ في وظيفة أخرى مؤسسة ثانية، فدعواتكم لي بالتوفيق في الحياة القادمة. يا مرحبا بك يا حسين، يا صباح الخير وصباح إن شاء الله كذا بدايات سعيدة يا رب، إنها بداية أسبوع بداية شهر جديد وأنت أيضا منتقل إلى بداية جديدة وعمل مع مؤسسة جديدة، نسأل الله لك فيها الخير يا رب إن شاء الله. الله يعطيك خيرهم ويكفيك شرهم إن شاء الله يا رب. تمام، الأهم أنك أنت تكون مبسوط في المكان اللي أنت فيه ومبسوط بالأول والأخير بكل القرارات اللي أنت تأخذها بحياتك، و يعني نتمنى لك أنت الخير في هذا المكان. يعني اليوم سبحان الله صباح اليوم، يعني واحدة من المستمعات قالت أنها أصبحت اليوم على رسالة من يعني العمل اللي هي فيه أنه أنهى لها خدماتها. وبالمقابل هنا سبحان الله نشوف رسالة ثانية من حسين يقول انه هو قدم استقالته ورايح ان شاء الله راح يبدا ايضا عمل في مكان جديد ومع شركة جديدة. فسبحان الله هذه هي الدنيا، يعني انت اليوم يعني مبسوط سبحان الله، واحد ثاني اليوم عنده خبر مو حلو سامعه، واحد ثالث اليوم بالعكس مثلا زاد عنده مولود، واحد رابع اليوم، يعني الحياة سبحان الله، يعني ما كلنا ما راح نكون رايقين في نفس الوقت ولا بنكون كلنا زعلانين في نفس الوقت، لكن دائما دائما وابدا نقول يا رب ان شاء الله انك انت ترزقنا الرضا بكل الأشياء اللي قسمتها لنا في حياتنا، أن احنا نكون راضيين عن نفسنا، راضيين عن أرزاقنا، راضيين عن أعمارنا، راضيين ومقتنعين بكل شيء الله قسمه وقدره لنا، راضيين دائما بقضاء الله وقدره، وأنه الله يكتب

0: إن شاء الله دائما التوفيق فال الجميع. كان إنهاء الخدمة استقالة، شو صاير؟ جيبوا لنا جيبوا لنا زواج وخطوبة. بتركي وفجر يقول يعني بالنسبة للأخبار الاستقالة اللي إنهاء خدمة، يعني حاب يسمع بشارات يا جماعة، وين اللي عرسوا في الويكند؟ تعالوا بشرونا على الأقل، قولونا بعد سمعونا بالأخبار اللي شسمة. صباحكم نور وسرور، الحمد لله. ادعوا لي اجيب درجه كامله في الاسايمنت واتخرج بتفوق مع مرتبه الشرف، وربي يوفق الجميع، وانا اريد اهدي نفسي اغنيه من ذوقكم لو سمحتوا. ام فاطمه، ام فاطمه يا حبيبتي، ان شاء الله يا رب العالمين. شوف احنا فاتحين اليوم دعوات، ايش رايك؟ بس الله ييسر امورك ويفتحها عليك يا رب العالمين، ويحقق لك مرادك يا رب، وتجيبين الدرجه الكامله في الاسايمنت يا رب العالمين، وتتفوقين ان شاء الله، وتتخرجين مع مرتبه الشرف يا رب العالمين، وتوصلين لنا يعني حلاوه التخرج لين باب الاستديو. عاد كيفك، ترى انا يعني دعيت ان شاء الله باذن الله تعالى تتيسر الامور تمام، والله يعطيك مرادك يا رب العالمين، وكل اللي تتمنينه وكل اللي بخاطرك كذا تشوفينه مرة يتحقق قدامك يا رب، واخر شيء تطرشين لنا الحلا ايش ما كان، حتى لو انت بروحك تسوينه، احنا ناس قنوعين الحمد لله. الله يكتب لكم كل الخير يا رب، والله يعني من قلبي أدعي لكم، أي حد يسمعنا وعنده أي شيء أسأل الله أنه يفك عقل الجميع، ويحقق إن شاء الله يا رب كل ما في خواطركم، ويجبر خواطركم جبرا، يعني إيش أقول، الله يجبر خواطركم جبر، من يعني كثر الجبر تصيحون من الفرح يا رب يا كريم، إن شاء الله يا رب العالمين تتيسر الأمور كلها. نروح فاصل نرجع من بعده.
1: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام. المادة 7 من قانون العمل. اللغة العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله، وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل.
2: فازت أوريدو بجائزة أوكلا لأفضل تجربة ألعاب على شبكة 5G في عمان، تم التحقق منها بشكل مستقل بناء على اختبارات مستخدمين حقيقيين. أفضل شبكة للألعاب في السلطنة، أوريدو، طور عالمك.
3: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا، اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
4: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
5: مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن، يتمتع بأعلى درجات الجودة، ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة، أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.
6: تقدم لكم طيران السلام. حالة الطقس.
0: حالة الطقس اليوم أصح إلى غائم جزئيا على سواحل وجبال محافظة ظفار خلال الليل والصباح الباكر، وأصح بوجه عام على معظم المحافظات مع فرص تشكل السحب على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. هناك فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية، وتصعد الغبار والأتربة على صحاري محافظات الظاهرة والبريمي والداخلية.
7: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.

ويا صباح الخير إذن لكم جميع. ومعاي هنا أم ماريا تقول نبارك للجميلة مآثر عقد قرانها وربي يسعدهم ويجمعهم على خير ويرزق باقي العزابية. هذه الأخبار اللي تسعد. الله يبارك ويتمم لمآثر على خير.

عندنا بعد فيصل البلوش يقول أريد أهني جارنا العزيز الغالي بمثل مثابة أخوي محمود الحمسي بمناسبة عقد قرانة اللي كان يوم الجمعة, ونقول ربي يتمم لك بالخير. يعني اشتغلت وحين تيبون لنا أخبار شو اسمه

يلا إذا أم ماريا جهزي الكاميرا بنرجع نقرأ رسالتك مرة ثانية. بعد ما قريتها قلتي لي رجعي قوليها مرة ثانية بأصورها. حاضر إن شاء الله. أوامر طلباتكم والله أوامر. إذن هالمرة معانا مشاركة من أم ماريا وتقول نبارك للجميلة مآثر عقد قرانها وربي يسعدهم يجمعهم على خير ويرزق باقي العزابية يا رب. وهذه الأخبار اللي تسعد من أم ماريا. الله الله يبارك لمآثر يا رب إن شاء الله ويجعل زواجها زواج الدهر إن شاء الله يا رب ويخليهم خير البعض ويسخرهم البعض إن شاء الله حياتهم تكون سعيدة بإذن الله تعالى. والفايل حق لي

هالمرة بعد نروح لحسين. حسين يصبح عليكم بالخير ويقول راح 3 أيام وطبعا قدمت استقالتي يوم الخميس من الشركة السابقة وببدأ في وظيفة أخرى مؤسسة ثانية، فدعواتكم لي بالتوفيق في الحياة القادمة. نتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق يا حسين في مسيرتك الجاية وفي مشوارك الجديد اللي أنت اخترته، ومثل ما قلت لك مساعة إن شاء الله دائما أهم شيء أنت تكون يعني تحس نفسك أنك أنت مرتاح من القرارات اللي تتخذها في حياتك، وين تحب تكون، وإن شاء الله يا ربي الله يكتب لك الخير وين ما كان ويقدم لك إياه أنت ومستمعين الأحبة اللي يسمعونا. فنتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله في المكان الجديد والمؤسسة الجديدة.

0: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
1: أريدو طور عالم.
2: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
3: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب على 800-1000 أو زور الموقع الإلكتروني awasr.om.
4: عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا وحد أقصى لسحب النقدي قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.
5: كلمنا وخلي الكل يوصل لإعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

هذه تحية من جديد لكم مستمعينا. صباحكم عماني في بداية الأسبوع ومع بداية شهر جديد، ربي يكتب لنا وياكم فيه إن شاء الله الخير هالمرة على بداية هذه الساعة وساعتنا الأخيرة في مشوار اليوم. راح تكون وقفتنا كذا مع شوية مسجات ورسائل لكم، دروس راح تتعلمها بنفسك وبروحك والحالك مثل ما احنا نقول، انه في اشياء بتنتهي بدون ما تاخذ حقها في الوداع. مش كل شيء يعني انت تريده رح يصير، ولا كل شيء صار انت كنت تريده. ممكن انك تعتذر بس ترى الجرح يظل موجود. في ناس راح تتركك بدون سبب واضح، وهذا بحد ذاته سبب. ممكن تحتاج وقت طويل لتفهم ان موقف صار بلحظة. في اشياء لازم تعيشها عشان تفهمها، وممكن تعطي كل شيء وعادي ما تاخذ ولا شيء. الاختيار الصح مش دايما بيخليك مبسوط. في ناس دورهم بحياتك انهم يكونوا درس. فهذه شوية رسائل لكم على بداية هذه الساعة، بداية ساعتنا الأخيرة. فخبروني عاد انتوا ايش الدروس اللي خلينا نقول تعلمتوها مؤخرا. بالنسبة لي أنا أحس أنه يعني الرسالة الموجعة ممكن تكون من بين الرسائل اللي احنا ذكرناها، اللي هي في مسألة أنه في أشياء تنتهي بدون ما تأخذ حقها من الوداع. فعشان كذا يعني لازم احنا نكون ايش أقول، ما أدري، بس أحس أنه إذا في أي شيء في خاطرنا المفروض أنه ما يتأجل. إذا في خاطرنا كلمة حلوة المفروض ما نأجلها. إذا يجينا إحساس وشعور حلو المفروض ما نأجله. إذا نحس أننا بنكلم حد المفروض ما نأجل المكالمة. إذا طرف بالنا حد ونبي نشوفه أو أنه لا تأجلوا هذه الأشياء، لا تقول بعدين بعدين بعدين، لأن تخاف أنه فجأة ممكن يصير ما في بعدين. وفي كذا أشياء ممكن تنتهي، أعمار ممكن تنتهي وتروح وأنت ما لحقت. حقيقة تكون ما لحقت وتحس نفسك أنك أنت يعني ما خذيت حقك، ما ودعت، ما شبعت. فالله يحفظ ويسلم الجميع إن شاء الله. يا رب دائما تكونون بخير وعافية أنتوا وأهلكم وكل من تحبون وتعزون. فخبروني أنتوا بالنسبة لكم إيش الدروس اللي تعلمتوها مؤخرا من الحياة من خلال تعاملكم، اللي بادين خلينا نقول أعمار جديدة ومحتفلين بميلادهم بالنسبة، يعني أكيد هذا أكثر ناس عندهم دروس.

0: فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: التطبيق أسرع طريق، استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق ميثاق للسلام.

الأصيل تتجلى حلة أنيقة، همسات من الماضي تنسجم بلمسات الرقي المعاصر ليروى فصل جديد من الفخامة. تفاصيل تخاطب ذوقكم الرفيع، حيث تتشكل الروائع لمن يدركون الجمال في أنقى صوره. تفضلوا بزيارتنا في دار العبيداني شارع 18 من نوفمبر، واكتشفوا الهوية الجديدة لأناقة الدشداشة العمانية الأصيلة.

إذن بالفاصل الماضي عطيناكم بعض الرسائل، قلنا يا ترى إيش الدروس اللي تعلمتوها مؤخرا من الحياة، خبرونا، نشوف إذا مشاركاتكم وتواصلكم معنا عبر الواتساب. معي رسالة تقول درس الأسبوع إنه في ناس أسهل شيء عندهم إنهم يفترون عليك، وأيضا إنهم يفترون عليك مقابل إنهم ينكرون أخطائهم. يا ربي لا، الله يبعد عنا إن شاء الله. إنزين، عندي بعد هنا مشاركة من لمياء تقول مو كل شيء راح تجيبه، أولا إن ما تكون مفصل المخ ولا العقل ولا النصيحة، ومن أسباب الأذية الاجتماعية وقف تشوه إن الناس ما تحاول أصلا، فحاولت تفكر شوية أكثر بدل ما أنك تحاول تسوي كل اللي عليك. ممكن يعني ما أدري، الرسالة ما كثير فهمتها، بس ما أدري يمكن في يعني يمكن يبيلها تعديل في بعض الكلمات عشان توضح الفكرة بشكل أكثر، بس يعني إنه اللي كان بين قوسين إنه مو كل شيء راح تجيبه، أولا إنه ما تكون مفصل المخ والعقل والنصيحة، ومن الأسباب الأذية الاجتماعية. فما فهمتها كثير يا لمية، لكن صباحك خير، يمكن يبيلها شوية تعدلين الموضوع. يقول أهم درس خذيته أنك لا تأخذ الأمور بشكل شخصي، ترى ما في حد داري عن الثاني. هذه رسالة من حنين، يسعد لي صباحك يا حنين. أهم درس تقول أنه لا تأخذ الأمور بشكل شخصي، أنه ما في حد داري عن الثاني. طيب، صباح الخير وصباح الجمال. شكرا. حبيت أهني مزنة القاسمي بعيد ميلادها السعيد وأقولها خليك دوم مبتسمة لأن ابتسامتك روعة، من أم نواف. سعد لصباحك يا نواف، يا أم نواف. ونقول لمزنة العمر كله إن شاء الله يا رب. تقول الدرس اللي تعلمته أخيرا للأسف أنه ما كل حد يريد لك الخير، عادي جدا يضحكوا معك ويبتسموا ويستمعوا لك، لكن للأسف ما يريدوا لك الخير، والعياذ بالله يا منواف. الله يبعدهم عنا يا رب، ويفك نشرهم وذيتهم وحقدهم. يعني حقيقي أحيانا يقول لك أنه يعني الكره الصريح أحيانا يكون ترى أحسه أرحم من الواحد من الاستكثار. ما أدري شلون أوصلت الفكرة، بس إنه يعني أنت تعرفين إن هذا يكرهك بعده أرحم الوضع. أنا عارفة خلاص فلانة تكرهني أو فلان يكرهني، كره صريح، من مسألة إنهم يستكثروا، الاستكثار إنهم يستكثروا عليك العيشة اللي أنت فيها، يستكثروا عليك مثلا أعوذ بالله وظيفتك، يستكثروا عليك مثلا عيالك ولا بيتك ولا، فهمتي؟ مهم، أعوذ بالله. والله ترى ما في

أعتقد خالي كل اللي موجود يعني كل واحد فينا فيه اللي الحمد لله مكفي وزود ويدوبك يعني يدز نفسه علشان يكمل ويطلع بطاقة ويسوي كل اللي عليه ويؤدي واجبه ويجي بعد واحد يستكثر عليك. أعوذ بالله. المهم صباحكم خير. يقول الله يخلي لي أم يوسف ويوسف قولوا آمين آمين وثم آمين يا رب العالمين يخليكم ولا يفرق بينكم ولا يغير عليكم يا رب. حسين يقول تعلمتني ما أعطي الشخص أكثر من حجمه, أعطيه على كبره ومستواه وبس. أما صباح الخير. من الدروس اللي تعلمتها حقيقي ما يهمني أو ما يهمك رأي الناس فيك, فقدر ذاتك واعرف من أنت. كلام الناس لا يرفعك ولا ينزلك, أنت تعرف من أنت ومستحيل تكون في عين الكل أنت أحسن واحد. مش الكل يحب التفاح مع أنها فاكهة لذيذة. عاد شوفي في سالفة التفاح صدقتي على كثر انها فاكهة لذيذة وبالعكس وامورها طيبة ومتوفرة وحسها افيلبل طول السنة, يعني اشوفها في السوبر ماركتات في الجمعيات وفي الاماكن يعني, الا ان سبحان الله اشوفها ما احس اني بيشتريها ولا احس اني بياكلها مع انهم يقولوا تفاحة في اليوم تغنيك عن الدكتور أبل أدي وبعدين الدكتور ايش فيه كيب اوي. لكن اتفق جدا, فعشان كذا اكيد احنا بعد كبشر مو كل الناس تحبنا ولا كل الناس تطيقنا, شيء طبيعي. ممكن احنا نكون زينين عند البعض وممكن نكون اشين الناس عند البعض, لكن المهم من هذا وذاك انت في عين نفسك وشو, والاهم من ذلك انه الله سبحانه وتعالى عارفك وعارف من انت وعارف نواياك وعارف داخلك ايش. بس هذا هو المهم. أم فاطمة تقول الدروس اللي تعلمتها من الحياة وايد, لكن صار عندي الصمت أفضل درس للجميع. تحياتنا لك يا أم فاطمة. الصمت ذكرتيني بأغنية راشد الماجد هذاك إيش قال فيها, إن شاء الله عاد أحصلها لأن هي في مخي, بس إن إيش اسمها ما قاعد يجي في بالي حاليا. عموما عندنا الجوهر يسعد لي صباحك والله العظيم, ترى على فكرة رسالتك عندي خلاص بالدنيا, شكرا من كل قلبي والله, أحسنتي وبارك الله فيك ويحفظ لك عيالك يا رب العالمين. ففي رسائل حلوة والله توصل, بس حقيقة رسالتها أسعدتني وراح أحتفظ فيها لنفسي. شكرا جزيلا. الحمد لله على كل حال. عموما كانت وقفتنا كذا مع بعض الدروس اللي شاركناها مع بعض, وقلنا أنتوا بالنسبة لكم إيش الدرس اللي تعلمتوه. قلنا في أشياء تنتهي بدون ما تأخذ حقها من الوداع, مش كل شيء تبيه رح يصير ولا كل شيء صار انت كنت تريده. ايضا قلنا ممكن انك تعتذر بس ترى الجرح يظل موجود, فدير بالك في ناس رح تتركك بدون سبب واضح, وهذا بحد ذاته سبب. ممكن تحتاج وقت طويل عشان تفهم موقف صار بلحظة, في اشياء لازم تعيشها عشان تفهمها. والكثير الكثير من الرسائل قلنا ممكن تعطي كل شيء وما تأخذ بعد ولا شيء, فخليك عادي.

7 سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب على 800-1000 أو زور الموقع الإلكتروني أواصر.om.

أم فاطمة ترى أنا كنت يعني من ساعة قاعدة أفكر وأحاول إني أتذكر، المهم لما تذكرت وبالفعل يعني على موضوع الصمت اللي تكلمت عنه، أنت قلت إن الدروس اللي تعلمتيها من الحياة وايد، لكن صار عندك الصمت أفضل درس للجميع. تمام، فأنا قلت لك إن راشد الماجد قايل شيء بس ما كنت قادرة أتذكرها، وأنت الحين هم ذكرتينا.

حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسويق. حالة الطرقات.

0: إذن الطرقات مستمعينا في هذا الوقت تحديدا 9:35 دقيقة صباحا من صباحكم عماني، نروح وياكم مع الطرقات في هذا الوقت ونصادف حاليا نشوف انه في زحمة خفيفة قبل مخرج الخوض السالكين، نقول طريق مسقط السريع، بعدها راح تصادف الازدحام شوية عندكم في منطقة الرسيل، في الرسيل راح تصادف شوية كثافة مرورية وازدحام بعدها يعني هالوقت. بالنسبة لسالكي الطريق السلطان قابوس الشارع العام فالازدحام راح تصادفوه وانتوا متوجهين من الحيل من تحت الجسر نقول او من الجسر بالاتجاه الى مسقط سيت سنتر، هذه المنطقة فيها زحمة هذا الوقت. ايضا اللي يكونون رايحين بشارع مزون باتجاه الى دوار الموج هنا مسوين زحمة في هذا الدوار بالضبط. ايضا اللي جايين نقول من الخط السريع بالاتجاه الى برج الصحوة دوار برج الصحوة مسوين زحمة، وعلى حسب ما نشوف حاليا ايضا في الشارع العام تقريبا شارع المعارض خلنا نقول راح تصادفوا ازدحام وكثافة مرورية وانتم متجهين الى العذيبة. اللي نازلين من مرتفعات القرم يعني اللي جايين من نقول مسقط الى متجهين الى السيب ففي الشارع هذا تحديدا في القرم ومقابل الصاروج تقريبا راح تصادفوا ايضا ازدحام وكثافة مرورية. هذه اكثر الاماكن اللي فيها زحمة في هذا الوقت تحديدا. ايضا اشوف نهاية طريق مسقط السريع اللي هو عند الاشارات بالقرم واللي جاي من صوب الوطية ايضا هذا المنطقة شوية مسببين زحمة. الله يحفظكم ودروب السلامة لكم.
1: حالة الطرقات
2: عندك بطاقة شيل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاندمارك بالتعاون مع شركة شيل العمانية للتسويق.

الأوبرا السلطانية مسقط تقدم عرض ليالي الفلامينكو مع فرقة أنطونيو أندرادي للفلامينكو مساء يومي الخميس 7 مايو والجمعة 8 مايو الساعة 7:30 مساء في دار الأوبرا السلطانية مسقط. استمتعوا بالفلامينكو في عرض مفعم بالإيقاع والحركات والموسيقى النابضة بالحياة. احجزوا تذاكركم الآن عبر roh.mascot.org.au.

إذا من صباحكم عماني مستمعين، وإحنا معاكم في الدقائق الأخيرة من البرنامج. وهالمرة وقفتنا مع بيان توضيحي صادر عن وزارة التعليم وإشارة إلى ما يتداول في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من مطالبات تتعلق بتقليص زمن برنامج اليوم الدراسي خلال الفترة المتبقية من العام الدراسي. تؤكد وزارة التعليم أن برنامج اليوم الدراسي المعتمد مستمر دون أي تعديل، وذلك وفقا لما نص عليه القرار الوزاري رقم 103/2025 بشأن التقويم السنوي للمدارس للعام الدراسي 2025-2026. كما تؤكد الوزارة ضرورة الالتزام التام بزمن اليوم الدراسي المقرر، حرصا على انتظام العملية التعليمية وتحقيق مستهدفاتها، وبما يتوافق مع الخطة الزمنية المعتمدة في التقويم الدراسي المشار إليه. وتدعو الوزارة الجميع إلى التعاون والتكامل في دعم انتظام الطلبة وتعزيز الالتزام بزمن التعليم، وتؤكد أن الالتزام بزمن اليوم الدراسي يمثل ركيزة أساسية لنجاح العملية التعليمية، والله ولي التوفيق.

فهذا مستمعينا نقول البيان التوضيحي لوزارة التعليم إشارة إلى ما يتم تداوله، مثل ما يعني شفنا وسمعنا على موضوع نقول تقليص زمن برنامج اليوم الدراسي خلال الفترة المتبقية. فهذا هو رد الوزارة، إنه البرنامج الدراسي اليوم الدراسي المعتمد مستمر بدون أي تعديل. فدائما الأخبار ناخذها أكيد من مصادرها من غير ما نمشي وراء اللي ممكن نشوفه ونتابعه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إذن مستمعينا من صباحكم عماني كذا نحن يعني معاكم وصلنا نقول لي الختام. وقبل ما نختم معاكم راح تكون وقفتنا مع خبرنا أيضا الأخير من هيئة تنظيم الخدمات العامة، وتعلن عن تخفيض تعرفة الكهرباء للاستخدام السكني وعدم قطع الخدمة والتوجيه بخطط سداد مرنة لصيف 2026 للتخفيف من تأثير ارتفاع الاستهلاك لارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة من مايو الجاري وحتى أغسطس القادم. فهذه كانت وقفتنا الأخيرة مستمعين وآخر الأخبار في صباحكم عماني مع بداية هذا الأسبوع وبداية هذا الشهر. إن شاء الله نلقاكم على خير بكرة إذا في العمر بقية. أتمنى للجميع إن شاء الله بداية أسبوع خير، ودائما كذا أيامكم تكون سعيدة بإذن الله تعالى. ويتلقى يتجدد لقاءنا أكيد معاكم. خلاص عاد إحنا خلصنا البرنامج حتى الكلام ما يبي يطلع. عموما في أمان الله.

فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني أواصر.om.

0: لا تؤجل، فهناك حالات طارئة تحتاج تبرعك اليوم. بادر وكن سبباً في إنقاذ الأرواح.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

الأوبرا السلطانية مسقط تقدم حفل آلة الأورغن يوم الاثنين 11 من مايو الساعة 7:30 مساء في دار الأوبرا السلطانية مسقط. استمتعوا بأنغام آلة الأورغن المهيبة مع الأوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية وكورال أطفال دار الأوبرا السلطانية وسط تجربة موسيقية مؤثرة وقوية. التذاكر متاحة الآن عبر roh مسقط.org.om.

حققوا أن البلاستيك اللي نشوفه في كل شيء حوالينا اكتشفوه بالصدفة. في عام 1907 العالم نيو باكنان كان كيميائي ومخترع من بلجيكا وأمريكا، كان يحاول يصنع مادة عازلة كهربائيا، لكن لما خلط بعض المواد معا حصل على البلاستيك.

0: الفن لخلد العمالقة، ساعة نستطرب فيها مع عمالقة الفن الخليجي طلال مداح. نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر.
1: حتى لو كنت السنين.
0: محمد عبدو، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، نايل جرح والشوق الكبير. عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل.

0: حاضرين كل المقاطع والمقابلات واللقاءات تلقاها في قناة هلا اف ام على اليوتيوب.
1: هلا اف ام عمان on YouTube.
2: هلا اف ام
1: مزاجك بالعرب.

0: الساعة الثانية من برنامج صباحكم عماني من الثامنة وحتى التاسعة صباحا تأتيكم برعاية أوريدو. طور عالمك.
1: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
2: حالة الطقس اليوم أصح إلى غائم جزئيا على سواحل وجبال محافظة ظفار خلال الليل والصباح الباكر، وأصح بوجه عام على معظم المحافظات مع فرص تشكل السحب على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. هناك فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية، وتصعد الغبار والأتربة على صحاري محافظات الظاهرة والبريمي والداخلية.
3: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.

0: يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعافيه.

مستمعينا تأكيدا على أهمية الحركة النقابية ودورها في تحسين شروط العمل في منشآت القطاع الخاص، الاتحاد العماني لعمال سلطنة عمان يحتفل بيوم العمال العالمي ويكرم المستحقين لجائزة العمل النقابي ويوقع على اتفاقيتي تعاون لتطوير بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي. هيئة تنظيم الخدمات العامة تعلن عن تخفيض تعرفة الكهرباء للاستخدام السكني وعدم قطع الخدمة والتوجيه بخطط سداد مرنة لصيف 2026 للتخفيف من تأثير ارتفاع الاستهلاك لارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة من مايو الجاري حتى أغسطس القادم. إلى وزارة التعليم وتصدر بيان توضيحي إشارة إلى ما يتداول في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من مطالبات تتعلق بتقليص زمن برنامج اليوم الدراسي خلال الفترة المتبقية من العام الدراسي. تؤكد وزارة التعليم أن برنامج اليوم الدراسي المعتمد مستمر دون أي تعديل.

0: وأيضا مستمعينا من الأخبار والعلوم، جامعة السلطان قابوس تستعرض في لقائها الإعلامي تنفيذ خططها ومشروعاتها الاستراتيجية والتشغيلية المتوائمة مع مستهدفات رؤية عمان 2040، محققة تقدما في 13 مؤشر من مؤشراتها خلال عام 2025، فيما اقتربت 4 مؤشرات أخرى من بلوغ مستهدفاتها. صاحب السمو السيد الدكتور رئيس الجامعة يصرح أن 85% نسبة رضا سوق العمل عن مخرجات الجامعة و70% نسبة البرامج الأكاديمية المعتمدة في مرحلة البكالوريوس وتحقيق المرتبة 334 عالميا في تصنيف الكيو اس للجامعات 2026، متقدمة ب 28 مركزا عن العام الماضي. أما الختام عزيزي المستمع، هل تعلم أنه 30 دقيقة من وقتك قد تنقذ حياة 3 مرضى؟ التبرع بالدم عملية إنسانية بسيطة يعوض فيها الجسم السوائل خلال 24 ساعة، بينما تستغرق كرات الدم من 4 إلى 8 أسابيع للعودة لمستواها الطبيعي. يمكنك التبرع بأمان كل 3 أشهر.
1: أخبار وعلوم،
2: حيا الله هاني، حيا الله فيك، يا مرحبا
3: يا
2: شعود،
3: يا حيا الله الحبيب، يا حيا
4: يا حيهم يا حي.
5: الحمد لله طيب ذكي مسيد،
2: الحمد لله
6: حيا، شكرا الله الحمد لله كلنا بخير وعافية.
1: أخبار وعلوم، أخبار وعلوم على هلا أف أم.

0: هلا اف ام، مزاجك بالعربي. هنا هلا،
1: هنا هلا،
0: وهلا فيكم،
1: وهلا فيكم.

0: وننقل لكم الصورة بشكل مباشر وواضح. هنا هلا وهلا فيكم.
1: هنا هلا هلا هلا. وهنا هلا يا ويا هلا فيكم. بتأكيد تبى تأمن حياتك وفي نفس الوقت تدخر. هذا منتج تأميني جديد يجمع ما بين الحماية والادخار طويل المدى، أكيد عشان يأمن مستقبل عائلاتكم وأسركم. من تعرف أكثر على تفاصيل خطة حماية رأس المال والادخار التأمينية هذا المنتج الجديد من بنك ظفار، أكيد مع ضيفي الفاضل أشرف بن خالد البطاشي رئيس قسم المنتجات وفئات الزبائن والبطاقات والتأمين المصرفي ببنك ظفار. وأهلا وسهلا بك، نورتنا.
2: يا أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. طبعا هذا المنتج هو من ضمن المنتجات اللي دشنها البنك مؤخرا بالتعاون مع شركة ظفار للتأمين، إحدى الشركات الرائدة في مجال التأمين في سلطنة عمان. طبعا هذا المنتج هو من المنتجات اللي تعتبر من أساسيات التخطيط المالي، بحيث أنها تجمع بين الادخار، تنمية رأس المال، الحصول على عوائد، وتوفير غطاء تأميني.
1: جميل. يعني اليوم ليش أطلقتوا هذا المنتج؟ أكيد هناك أهداف ويعني أبعاد تشوفونها من خلاله.
2: أكيد طبعا تم إطلاق هذا يعني المنتج من منطلق أنه توفير غطاء تأميني يعطي استقرار للعوائل، بحيث لو لا سمح الله صار أي عارض أو أي حدث يسبب غياب العائل، ممكن أنه الخطة تستمر والأسرة تحصل على دعم مالي يساعدها في الاستمرار والاستقرار.
1: جميل. أكيد الناس اللي يسمعون الحين ودهم يعرفوا أكثر عن المزايا، مزايا هذا المنتج اللي يجمع ما بين الحماية التأمينية وأيضا الادخار المنظم، فكيف تصير هذه الخطة وكيف اليوم بتساعدوا العائلات أيضا أنهم يأمنوا مستقبلهم المالي؟
2: طبعا هذه الخطة يعني تم تصميمها بحيث أنها تكون مناسبة لجميع فئات الزبائن، بحيث يبدأ المبلغ الشهري من 50 ريال، وبالتالي نفس الشيء الزبون يختار فترة زمنية. ممكن نقول على سبيل المثال 10 أو 20 سنة لتحقيق هدف معين. طبعا في حال إتمام الفترة الزبون بيحصل على العائد اللي هو المتوقع زائد المبالغ اللي تم توفيرها خلال هذه الفترة الزمنية، ويحصل عليها كخطة توفيرية صممت لهدف معين. أما إذا صار حدث أو عارض لا سمح الله لعائل الأسرة، ممكن في نفس الوقت شركة التأمين بتتكفل بدفع المبلغ المؤمن عليه اللي هو المبلغ المجمع النهائي في نفس تاريخ اليوم اللي يصير فيه هذا الحدث، وتستمر الخطة، وفي نهاية الخطة نفس الشيء مرة ثانية شركة التأمين تتكفل بدفع نفس الشيء المبلغ المؤمن عليه مرة أخرى زائد المبالغ اللي هي العوائد اللي تم تجميعها خلال هذه الفترة.
1: جميل. طيب الفاضل الأشرف اليوم يعني هم يختاروا عدد السنوات اللي يبغونها، وطبعا يبتدي من 50 ريال.
2: أيوة صحيح. طبعا المبلغ يبدأ من 50 ريال. الفترة الزمنية طبعا زبون يحددها، ممكن توصل ل25 سنة مثلا. جميل. بناء على هدف معين، على سبيل المثال شخص عنده طفل عمره سنة واحدة، الطفل لما يوصل 18 سنة بيحتاج مساعدة مالية مثلا لدراسة أو دعم مالي لأي هدف لدى الزبون، وبالتالي هذه الخطة بتساعد إنه الزبون بيحقق هذا الهدف اللي هو يطمح له. طبعا هذه الخطة هي يعني نحن صممناها إنها تكون أو تناسب جميع الزبائن، بحيث إنه ما نضع يعني ثقل أو عبء مالي على الزبون، وفي نفس الوقت ما خليناها يعني إنه أقل يعني من 50 ريال، بحيث أن المبلغ المجمع ما يتناسب مع الهدف المالي اللي هو يريده.
1: جميل. يعني هي خطة ادخار وفي نفس الوقت حماية تأمينية. أكيد. ما بين بنك ظفار وأكيد بالتعاون مع شركة ظفار للتأمين. طيب كيف بيحصلوا على عائد، كيف يضمنون هذا العائد، وإيش لما ذكرت المكافآت التراكمية الجزئية وإيش قصدت فيها؟
2: طبعا المكافآت التراكمية والعائد ينقسم إلى قسمين. القسم الأول اللي هو يكون يعني مضمون من بداية الفترة، يعني العميل بيحصل على نسبة معينة. الشق الآخر اللي هو النسبة التراكمية، طبعا هذه يحددها العوائد المحققة بناء على الأوضاع المالية والعوائد اللي تحققها شركة التأمين طوال فترة خطة هذه التوفير.
1: جميل، يعني هي كأنها جمعية ولكن تحصل في النهاية على مبالغ تستحقها، خلينا نقول، أو عوائد إضافية.
2: طبعا بشكل أضمن،
1: بشكل أضمن، وقاعد تسوي تأمين وتأمن مستقبلك ومستقبل أطفالك. طيب لنفترض أنه زبون قرر أنه يأخذ قرض لأنه أسهل له، رح يحصل على المبلغ في غضون أيام، بس ليش هو من المفترض أنه يجمع على سنوات طويلة ويدخر؟
2: الحصول على قرض جدا سهل، لكن خطة التوفير وبالذات خطة التوفير التأمينية تقلل العبء المالي على الزبون، بحيث انه هو يحصل على فوائد، هو يحصل على عوائد، مش يدفع فوائد للبنك. فبالتالي المبلغ اللي يتم تجميعه زائد الفوائد يكون اقل بكثير من المبلغ الاجمالي اللي بيدفعه مقابل الحصول على قرض.
1: اليوم لو صار عارض لا سمح الله، وفاة خلينا نقول، وهذا الشخص يعني متفق على خطة معينة معاكم، إيش هي الخطة اللي تتبعونها اليوم لإنقاذ هذا الموقف ودعم هذه الأسرة؟
2: طبعا هذه الخطة فيها العديد من المزايا التأمينية. بداية أعطي مثال.
1: نعم.
2: إذا في شخص قرر أنه هو يأخذ خطة لمدة 10 سنوات بمساهمة 50 ريال، المبلغ الإجمالي بيكون على نهاية الفترة 6000 ريال. استمر هذا الشخص يدفع لمدة سنة، دفع تقريبا مبلغ 600 ريال. لا سمح الله صار شيء بعد هذه السنة، فشركة التأمين بتدفع المبلغ المؤمن عليه في نفس الوقت اللي هو 6000 ريال، زائد أن الخطة بتستمر ما بتتوقف. في نهاية الفترة بعد 10 سنوات شركة التأمين بتدفع المبلغ التأميني المؤمن عليه 6000 ريال مع الفوائد المجمعة لعائلة هذا الشخص. طبعا في فائدة أو مزايا تأمينية إضافية في هذه الخطة. الميزة الأولى اللي هي ميزة تغطية اللي هو العجز.
1: أيوه.
2: في حال لا سمح الله صار في أي عجز، طبعا الخطة ما تتوقف، العميل بيتوقف عن دفع اللي هو المساهمة الشهرية، وفي نهاية الفترة بيستلم المبلغ التأميني زائد الفوائد المتجمعة. في تغطية إضافية إنه في حالة يعني الزبون أخذ التغطية التأمينية الإضافية، في حالة الوفاة أو حدوث عارض لا سمح الله بتكون التغطية مضاعفة في نفس يوم الوفاة. في المثال اللي تكلمنا عنه بيستلم أسرة الشخص المبلغ التأميني المؤمن عليه مرتين، يعني بيستلم 12000 ريال، وفي نهاية الفترة بيستلم 6000 ريال.
1: طيب لنفترض أنه ما توفى مثلا، بس أصبح غير قادر على أكمال حياته بشكل طبيعي مثل ما كان، بيستلم نفس المبلغ مرتين؟
2: بيستلم المبلغ وبتتوقف الأقساط، خلاص بتسقط الأقساط، الشركة بتكمل الخطة، نهاية الفترة بيستلم المبلغ التأمين.
1: جميل، هذا هو التأمين وهذه الحماية اللي الواحد يعني يضمنها، يحاول ضمانها ليحافظ على استقرار عائلته واستقراره هو المعيشي والمالي. جميل، أيضا عندكم مرونة في خيارات سداد الأقساط المتاحة، فالحين ليش قررتوا أنه الواحد يبدأ بمبلغ 50 ريال؟
2: طبعا 50 ريال هو أقل مبلغ ممكن الزبون هو يبدأ في الخطة. طبعا السبب الرئيسي هو أن نحن يعني أول شيء هذه الخطة تكون لهدف معين.
1: نعم.
2: إذا زبون يعني مثلا حطينا أقل من 50 ريال، فالهدف أو يعني المبلغ اللي متجمع في خلال هذه الفترة، مثلا فترة 10 أو 20 سنة اللي اختارها الزبون، ممكن ما تكون كفاية لتحقيق الهدف اللي اختاره الزبون.
1: نعم.
2: فعشان كذا نحن نبدأ من 50 ريال. طبعا هي الخطة مرنة،

0: هو موضوع جدا واسع. نحن دائما ننصح الزبائن انه يعني يبداوا التخطيط المالي مبكرا، ما ينتظروا انه يبداوا يعني التوفير في وقت متاخر. في فرق كبير بين التامين و يعني ومجال القروض طبعا، مجال الائتمان. هذه الخطه طبعا تجمع بين التامين وبين اللي هو التغطية التأمينية المناسبة للعميل.
1: جميل. إنزين الفاضل أشرف، كذا كسؤال أخير بسألك، كيف تشوف الوعي اتجاه الادخار من قبل المجتمع؟
0: والله حقيقة نحن نلاحظ أن في توجه وفي وعي في المجتمع بشكل عام، في خصوصا في يعني السنوات الماضية، والتوجه كبير للادخار والاستثمار، ونفس الشيء لشراء خطط تأمينية تغطي احتياجات الزبائن.
1: طيب أيضا إيش يفرق ما بين المحفظة العادية مثلا للأب بيجمع فيها مبالغ عشان يدرس ولده في المستقبل، وما بين هذا المنتج الجديد؟
0: طبعا الفرق بين الخطط التأمينية وخطط التوفير العادية أن المبالغ أو العوائد اللي تحسب في الخطط توفير العادية تكون بناء على المبلغ المتجمع أو المتوفر في الحساب. أما بالنسبة للخطط التأمينية بتكون بناء على المبلغ النهائي أو المبلغ المؤمن عليه.
1: جميل.
0: بحيث إذا بدأ الزبون مثلا نقول 50 ريال لمدة 10 سنوات، المبلغ الإجمالي بيكون تقريبا 6000 ريال، فالعوائد تحسب من الشهر الأول على 6000 ريال. بينما إذا العميل بدأ خطة توفير عادية ب50 ريال، العوائد بتكون على مبلغ ال50 ريال أو المبلغ المتوفر في الحساب.
1: جميل، يعطيكم ألف عافية الفاضل أشرف بن خالد البطاشي، رئيس قسم المنتجات وفئات الزبائن والبطاقات والتأمين المصرفي ببنك ظفار، على كل هذه الجهود اللي تقومون فيها، وإن شاء الله أنه هذه الخطة وهذا المنتج أيضا يكون من المنتجات الرائجة والناس تفهمها عدل. شكرا لك.
0: إن شاء الله، وشكرا جزيلا على الاستضافة.
1: يعطيك ألف عافية.
2: كانت هذه مساحة على هلا اف ام، مرينا فيها على اهم المواضيع والفعاليات، وشاركنا معكم الحدث وكل شيء يستحق ان نوقف عليه ونتحدث عنه مع ضيوفنا الكرام على هلا اف ام. هنا هلا وهلا فيكم.
3: تعليق استوقفني يقول ما عندي فلوس للمحامي ولا بتكلم،
4: ويعتقد أن الجهة القانونية يعفيهم العقوبة.
5: والناس الحمد لله رب العالمين بدأت تدرك، والناس أصبحت أوعى.
6: إذا نقول قبل 10 سنوات يمكن وجود نسخة من البطاقة الشخصية بحوزة شخص آخر فعلا كانت فيها خطورة كبيرة جدا.
7: المستشار.
8: القانون موجود في تفاصيل حياتنا اليومية، في العمل، في البيت، وحتى في أبسط المعاملات. في المستشار نناقش القضايا القانونية اللي تهمكم، ونستضيف محامين ومختصين لتوضيح حقوقكم بطريقة سهلة وبسيطة.
7: برنامج المستشار كل خميس عند 2 ظهرا مع سميرة الحراصية على هلا اف ام.
8: المستشار.

الأسنان جزء أساسي من الجهاز الهضمي وتلعب دورا مهما في النطق والمظهر. للحفاظ على صحة الأسنان حافظ على نظام غذائي صحي. تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم والفسفور مثل منتجات الألبان والخضروات الورقية

الجفافية ليست مرضا معديا، فهي تحدث بسبب خلل في جهاز المناعة، ومع ذلك هناك عوامل قد تزيد من شدة المرض أو تثير نوبات جديدة مثل التوتر النفسي، التدخين، بعض الأدوية أو تغيرات الطقس الحادة. التحكم بهذه المحفزات قدر الإمكان والالتزام بالعلاج يساعد على التعايش مع المرض بشكل أفضل وتقليل الأعراض

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

في كل يوم نعيش النعمة دون أن نشعر، وفي نفس الوقت هناك من ينتظرها. لا تجعل النعمة تقف عندك، شاركها غيرك على الرقم 95 77 06 00.

0: خلاص في حد موجود معهم، لكن يمكن تظهر الأعراض الاكتئابية ما بعد العزاء لأن ما حد موجود معهم، ما حد يسولف معهم، ما حد شوية يشغلهم عن التفكير في الموضوع، فيكون في بدوام من التفكير وكذا. فهو الوجود معهم الطمأنة، دائما أخبرهم أني أنا موجود، يعني أني أنا موجود أي وقت أنت محتاجني خلاص تواصل معي، من غير أنه وهو لما يحتاجك في فترة من فترات حاول أنك تكون سريع الاستجابة، لأن لو ما كنا سريعين الاستجابة فهم يقول خلاص يعني هذا الشخص مشغول ليش أنا أجلس، فيكون عنده قلق للذات. في الناس اللي عندهم ضيق وحزن دائما يكون عندهم تأنيب الضمير وقلق للذات، فدائما يحسوا نفسهم أن هم غلطانين، فلا ما نزعج الناس، لا معنا بالعكس الشخص الثاني عنده القابلية أن يريد يساعده، بس هم لهذه الأفكار في الاكتئاب كلها تكون أفكار سلبية سواء عن نفسي عن ذاتي عن المجتمع عن الكل.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني.

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تأخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير وبيجي بيسمعني محمد
2: فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني
1: ودمرتني. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
0: مشاعر.
3: قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل.

0: وصلت المستودع ولكن عنوانك غير مكتمل. قم بتحديث التفاصيل الخاصة بك عبر الموقع الآن.
1: انتبه، هذا نوع من الاحتيال، لا تكون الضحية. عند التسوق عبر الانترنت تأكد من أنك تستخدم مواقع موثوقة، تحقق دائما من وجود رمز القفل في شريط العنوان، وتأكد من أن الموقع يبدأ ب HTTPS عشان تحمي معلوماتك الشخصية. لا تكون الضحية.

تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

0: الظروف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، وإحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا.
0: في هلا كافيه نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراسي وأماني علي على هلا اف ام. هلا كافيه.

0: قديم يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله حي.
4: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم.
6: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
4: من هلا أف أم مستمعين وقفتنا مع أبرز الأخبار والعلوم. الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان يحتفل بيوم العمال العالمي تأكيدا على أهمية الحركة النقابية ودورها في تحسين شروط العمل في منشآت القطاع الخاص، ويكرم أيضا المستحقين لجائزة العمل النقابي ويوقع على اتفاقيتي تعاون لتطوير بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي. إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة تعلن عن تخفيض تعرفة الكهرباء للاستخدام السكني وعدم قطع الخدمة والتوجيه بخطط سداد مرنة لصيف 2026 للتخفيف من تأثير ارتفاع الاستهلاك لارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة من مايو الجاري وحتى أغسطس القادم. ومستمعين، وزارة التعليم أصدرت بيان توضيحي إشارة إلى ما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من متطلبات تتعلق بتقليص زمن برنامج اليوم الدراسي خلال الفترة المتبقية من العام الدراسي. تؤكد وزارة التعليم أن برنامج اليوم الدراسي المعتمد مستمر دون أي تعديل. إلى جامعات السلطان قابوس وتستعرض في لقائها الإعلامي تنفيذ خططها ومشروعاتها الاستراتيجية والتشغيلية المتوائمة مع مستهدفات رؤية عمان 2040، محققة تقدما في 13 مؤشر من مؤشراتها خلال عام 2025، فيما اقتربت 4 مؤشرات أخرى من بلوغ مستهدفاتها. وزارة العمل ممثلة بالمديرية العامة للعمل في محافظة شمال الباطنة تعلن عن توفر فرص عمل وظيفية في مؤسسات القطاع الخاص العاملة بالمحافظة لمختلف التخصصات والمؤهلات. للاطلاع والتقدم لفرص العمل المعروضة عبر خدمة فرص العمل بموقع الوزارة الإلكتروني. أما الختام عزيزي المستمع، هل تعلم أن 30 دقيقة من وقتك قد تنقذ حياة 3 مرضى؟ التبرع بالدم عملية إنسانية بسيطة يعوض فيها الجسم السوائل خلال 24 ساعة، بينما تستغرق كرات الدم من 4 إلى 8 أسابيع للعودة لمستواها الطبيعي. يمكنك التبرع بأمان كل 3 أشهر.
6: أخبار وعلوم.
7: حي الله يامي، حي الله فيك، يا مرحبا
0: يا عودي، حي الله من حبيب، يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: حي. شكرا لك. الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم.
6: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
8: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
9: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
8: وأكيد ما استغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظات السعيدة.
9: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
10: الصفا.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس. عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي، للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة

عندك بطاقة شل عمان للنظام الدعم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبي تضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.

0: لا تؤجل، فهناك حالات طارئة تحتاج تبرعك اليوم. بادر وكن سببا في إنقاذ الأرواح.
1: كن سببا في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 8 مساء، ويوم الجمعة من 8 صباحا حتى 2 ظهرا. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

0: تطبيق أسرع طريق، استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق ميثاق للصيرفة الإسلامية، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.mithaq.om.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثيا لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
3: اشترك معنا الآن واحصل على واي فاي مش مجاني مع فايبر للإنترنت المنزلي. تواصل معنا على رقم الواتساب 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة. أريد طور عالمك.
4: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
5: باقي نص ساعة على برنامج كل الأسئلة

0: الو هلا حول 1027
1: سلوكك في المركبة له تأثير كبير على سلامتك وسلامة الآخرين. التزم بالقيادة الآمنة.
2: لا فيك ولا في الحبيب.
1: سلوكك في المركبة له تأثير كبير على سلامتك وسلامة الآخرين. التزم بالقيادة الآمنة.
3: لا فيك ولا في الحديد.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية. كيف ممكن أساعدك؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
0: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك. تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
1: شيء طيب. كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
0: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.
2: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
3: في ربع ساعة على برنامج كل الأسئلة.
4: كل الأسئلة. الأسئلة. الأسئلة.
5: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
6: حالة الطقس اليوم أصح إلى غائم جزئيا على سواحل وجبال محافظة ظفار خلال الليل والصباح الباكر، وأصح بوجه عام على معظم المحافظات مع فرص تشكل السحب على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. هناك فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية، وتصعد الغبار والأتربة على صحاري محافظات الظاهرة والبريمي والداخلية.
2: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.

0: علشان تكون صديق لهلا اف ام اشترك معنا في خدمة الواتساب، ارسل كلمة هلا على الرقم 7901127. ارسل هلا 7901127 واحنا بنرسل لك كل الاخبار والتصريحات والمقابلات. هلا اف ام،
1: مزاجك بالعربي.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
3: بعد قليل برنامج كل الأسئلة.
4: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب على 800-1000 أو زور الموقع الإلكتروني awasr.om.
5: دار الأوبرا السلطانية مسقط تقدم عرض ليالي الفلامينكو مع فرقة أنطونيو أندرادي للفلامينكو مساء يومي الخميس 7 مايو والجمعة 8 مايو الساعة 7:30 مساء في دار الأوبرا السلطانية مسقط. استمتعوا بالفلامينكو في عرض مفعم بالإيقاع والحركات والموسيقى النابضة بالحياة. احجزوا تذاكركم الآن عبر roh.mascot.org.om.
4: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
6: كل الأسئلة.
7: كل الضيوف.
8: كل الضيوف.
7: كل الحكايات.

0: مساكم الله بالخير مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في إذاعة هلا فما، رحب فيكم وبالتأكيد معكم محطتنا في كل الأسئلة بداية الأسبوع، وإن شاء الله تعالى تكون الأسئلة حاضرة في حلقتنا اليوم. لكم كل التحايا من فريق العمل في برنامج كل الأسئلة، واسعد الله أوقاتكم.
1: كل الأسئلة. كل الأسئلة،
2: ماذا، كيف، أين، من، متى، هل، لماذا،
3: كل الأسئلة على هلا أف أم.
1: كل الأسئلة.

0: الله يسعد مساكم بكل الخير. أسئلتنا اليوم في كل الأسئلة: لماذا تم إقرار شرط المقابلة الشخصية للتنافس على تخصصات التربية بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية هذا العام؟ وأيضا ليش تم تعديل شرط العمر ليصبح 23 عام كحد أقصى للقبول في الكلية العسكرية التقنية؟ ليش اضطرت بعض شركات المقاولات انها تقلص اعمالها وتسرح موظفينها او تروح لخيار الاغلاق التام؟ اليوم ايضا نسأل عن المؤشر اللي ممكن ان نحن نعتبره نقطة تحول حقيقية في السياحة العمانية. ايضا نبقى نقيس مسألة التوترات الاقليمية مدى تأثيرها فعليا على قرار السائح بزيارة عمان. أيضا سؤالنا متابعين الكرام: على ضوء تخفيض تعرفة الكهرباء، هل تخفيض هذا الصيف اللي هو صيف 2026 يختلف عن العام الماضي ولا هو نفس الشيء فيما يتعلق بكل النسب السابقة؟ من يتحمل اليوم مسؤولية اختلاط الدور الإعلامي بالمحتوى التسويقي اللي قدمه أو يقدمه بعض المؤثرين والمشاهير؟ وفي كل الأسئلة مستمعين الكرام السؤال اللي دائما نطرحه مع بداية شهر الصيف: كيف راح تضمن وزارة العمل الالتزام بقرار حظر العمل وقت الظهيرة من حيث التفتيش، العقوبات، وكذلك حماية العمال؟ إذن هذه أسئلة اليوم ومواضيعنا، ابقوا معنا.
1: كل الأسئلة
2: كل الأسئلة
1: كل الأسئلة على هلأ أف أم.
2: كل الأسئلة

0: إلى سؤالنا التالي متابعين الكرام عن تعرفة الكهرباء خلال هذا الصيف 2026 تختلف عن العام الماضي واللي هي نفس النسب السابقة وبنفس أيضا التخفيض المعمول فيه. أنا إن شاء الله تعالى بسمع كل الإجابات من المهندس عبد العزيز بن خلفان السيابي مدير دائرة الدراسات الاقتصادية بهيئة تنظيم الخدمات العام. مساك الله بالخير بش مهندس وحياك الله معنا في إذاعة هالأفم.
1: مساء النور والسرور أستاذ خلود، حياكم الله وشكرا على هذه الاستضافة.
0: الله يحييك ويسلمك. مباشرة إلى موضوع القيمة الفعلية لتخفيض تعرفة الكهرباء في الاستهلاك السكني باش مهندس مقارنة بالعام الماضي، تفضل طال عمرك.
1: نعم، مرة أخرى شكرا أستاذ خلود على هذه الاستضافة. مثل ما يعني سمعتم وأيضا قرأتم اليوم، أعلنت الهيئة عن تخفيض فواتير أو نسب تخفيض الفواتير استهلاك الكهرباء للحسابات الأساسية حسابين أو أقل للفئات السكنية. التخفيض هذا طبعا راح يكون إن شاء الله تعالى من شهر مايو إلى شهر أغسطس بنسب، لو يعني فصلناها في مايو بالنسبة للشريحة الأولى راح تكون مستحقة لتخفيض بنسبة 15%، والشريحة الثانية أيضا الشريحة الأولى طبعا تحدث من 0 إلى 4000، والشريحة الثانية اللي هي من 4001 إلى 6000 راح تحصل على نسبة تخفيض بواقع 10%. الاستهلاك أعلى من 6000 راح يكون مستحق لتخفيض بنسبة 5%. هذا نتحدث عن شهر مايو، أما الأشهر من يونيو وأيضا ويوليو وأغسطس راح ترتفع إن شاء الله تعالى نسبة التخفيض بالنسبة للشريحة الأولى راح ترتفع بواقع 20%، وبالنسبة للشريحة الثانية اللي هي من 4001 إلى 6000 راح تستحق تخفيض بنسبة 15%، وأكثر من 6000 راح تكون مستحقة لتخفيض بنسبة 10%. هذا فيما يخص جانب التخفيض. أيضا الهيئة أعلنت وجهت الشركات المرخصة بعدم قطع خدمة التيار الكهربائي عن المشتركين خلال فترة الصيف. بالإضافة إلى ذلك أيضا وجهت الهيئة بتطبيق خطط السداد المرنة للمشتركين الذين يعني يواجهون صعوبات في دفع فواتير الكهرباء. هذا بشكل مختصر. نعم.
0: هي التفاصيل. وبشكل مختصر باش مهندس، يعني مقارنة بالسنة الماضية في تغيير ولا نفس الشيء؟
1: بالنسبة للأستاذ خلود، بالنسبة للنسب التخفيض هي نفسها.
0: نفسها.
1: نعم. ما في صار في تغيير، والهيئة مستمرة على هذا الأمر.
0: جميل. طيب بالنسبة للتخفيض اللي ذكرته، يعني هل يشمل جميع فئات الحسابات السكنية المواطنين والمقيمين، ولا إنه فقط مخصص لفئة مثل حساب المواطن؟
1: لا، هو أيضا هنا لابد أن نصحح مسألة. نحن في حيث التصنيف لا يوجد عندنا حساب مواطن وغير مواطن أو مواطن ومقيم. هو التصنيف يعني يعتمد على أساس الحسابات الأساسية والحسابات الأضافية. التخفيض هذا طبعا راح يشمل الحسابات الأساسية حسابين أو أقل، بصرف النظر عن كان المستفيد هو مقيم أو مواطن.
0: نعم.
1: الجميع راح يكون مستحق للتخفيض.
0: جميل. يعني الكل مستفيد بغض النظر. نعم. هي فقط. نعم. موضوع النقاط اللي تفضلت وذكرتها. طيب أعتقد السنة الماضية بين عند الناس في الفواتير نسبة التخفيض، الموضوع هذا راح يستمر؟ ألزمت الشركات بهذه المسألة؟
1: نعم، هو تلقائيا بالنسبة للشركات أصلا أساسا هيئت أنظمتها بأن

0: يعني تقوم بعملية الخصم هذا مباشرة، راح يعني يحصل المشترك على نسبة التخفيض من خلال الفواتير كالعادة، يعني ما راح ما يتطلب منه أي أي إجراء يقوم فيه يعني.
1: لأنه كان يبين كم استخدامك، بعدين يقول لك هذه القيمة اللي المفترض كنت تدفعها لكن مع نسبة التخفيض هذا هو المبلغ، فهذه التفاصيل خلال راح تكون أيضا واضحة في الفاتورة
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله. طيب الآن النقطة الثانية اللي بغيت أتكلم عنها، وهي أيضا ما أكدت عليه أنت وأكدت عليه الهيئة، بأنه عدم قطع الخدمة عن المشتركين. اليوم مسألة خطط السداد المرنة، هل تم مناقشتها أيضا مع الشركات بشمهندس من قبلكم؟
0: أي نعم، بالنسبة طبعا خطط السداد المرنة هي أتت لتفادي عملية قطع الخدمة إجمالا، طبعا في توجيه للشركات بعدم قطع الخدمة كجزء من أيضا استشعار الهيئة لمسؤولياتها تجاه حماية مصالح المشتركين. وجهت أيضا الهيئة الشركات، وأيضا اعتمدت جملة حقيقة من القواعد الممارسة والأطر التنظيمية اللي تصب في هذا الجانب. يعني على سبيل المثال أيضا من خلال طبعا هذه الأطر الشركات أتاحت جملة من الخيارات اللي خلنا نقول تسهيل مالي للمشتركين، يعني بشكل ربما نأتي عليها بشكل سريع، مثلا خطة يسر أو يعني مبادرة يسر التي تتيح للمشترك أن يعني إذا كان عليه أي متأخرات ويجد صعوبة في دفعها أن يعني يتواصل مع الشركة تلقائيا من خلال الهاتف أو من خلال تطبيقات مجموعة نماء دون الحاجة إلى أي موافقات، يعني مباشرة النظام هكذا صمم بمجرد ما يقدم المشترك على الطلب لخطة سداد يجد الـ يعني المرونة الكافية في هذا الجانب. هذه بالنسبة للمبادرة. المبادرة الثانية أيضا مبادرة ثابت، وأيضا كتعريف لها ربما يعني من المهم هنا أن نشير لها، هي ثابت عبارة عن فاتورة ثابتة على كل أشهر السنة سواء كانت أشهر صيف أو أشهر شتاء. الفكرة أنه يأخذ المتوسط الاستهلاك على يعني السنة ويقسمه على 12 شهر، فيطلع المشترك متوسط استهلاك يعني تكون تعرفة ثابتة في أشهر الصيف وأشهر الشتاء. هذه يعني في شريحة لا بأس فيها من المشتركين حقيقة توجهت إلى هذا الخيار، كونه خيار أيضا يساعد على مسألة التخطيط وأيضا مسألة تفادي الارتفاعات اللي تكون في فترة الصيف.
1: طيب
0: بالإضافة لذلك أيضا، بس إذا سمحت لنا حقيقة
1: تفضل أكيد خذ راحتك،
0: فرصة يعني أنكم نافذة نطل من خلالكم للمشتركين.
1: لا أكيد تفضل
0: يعني.
1: طال عمرك.
0: أيضا حقيقة اللي هي الأعداد مسبقة الدفع أو خيار مسبق الدفع، وأيضا هذا حقيقة عالج جزء كبير من التحديات اللي كان يواجه القطاع أيضا، فأصبح المشترك بإمكانه التحكم في استهلاكه من خلال مسبق الدفع. وهذا أيضا خيار يتيح حقيقة أصحاب العقارات ومن يؤجرون وحتى غيرهم من المشتركين، لأنه يعني يعطي قدرة على التحكم في مسألة الاستهلاك، وأيضا يعني إشارة مباشرة لل
1: نعم. أنا عندي شوية أسئلة بشمهندس بعد أبا أستغل وجودك، يعني بالنسبة لموضوع المتأخرات والمبالغ المتراكمة، هل عطيتوا أيضا الشركات هذه عطيتوها مثلا سقف زمني معين لتقسيط المبالغ؟ لأنه أنت مثلا إذا عندك متأخرات وقسطتها على مثلا خلينا نقول سنة، الشخص هذا أساسا ما قادر، فهل أقصد أنه مديته في السقف الزمني ولا خليته محدود؟
0: لا شوفي، هذه يحكمها أستاذ خلود. أرجع وأقول لك أنه الهيئة دائما تستشعر مسألة الاحتياجات المشترك. نحن حقيقة حسب قواعد الممارسة وجهت الشركات أنه يعني دراسة الوضع المالي للمشترك بصرف النظر يعني كم قدرته على هذا
1: كم يدفع.
0: طبعا هو عليه أيضا يعني مسألة إثبات أنه عدم قدرته، هم في متطلبات معينة أيضا لضمان حق الطرفين في النهاية، لكن على أي حال يعني المسألة فيها من المرونة الشيء دائما حقيقة أن نحن ننصح عذرا بس ننصح دائما المشتركين التواصل في حال واجهوا مباشرة مع الشركات، لأن القوانين والأنظمة وكذا تلزم الشركات أنها تتعاطى مع الحالات هذه وتتعامل معها وتدرسها وايضا توجد لها خطه يعني مناسبه.
1: هو احيانا يقول لك والله يعني المنظمه هيئه التنظيم مثلا الخدمات العامه او الجهه التشريعيه اللي تنظم لنا المساله هي تمنع هذه المساله، ولا احنا مثلا ما عندنا مشكله. فهمت علي؟ انا هذا كان مغزى السؤال، انه انتم ما عندكم اشكاليه دام المساله فيها تسهيل على المواطن وفي النهايه انه يدفع المبالغ اللي عليه.
0: الشركة مثل ما ذكرنا القواعد قواعد الممارسة اعتمدتها لهذه الشركات، الإجراءات موجودة وكل شيء موجود. يعني
1: أبا أسأل أيضا عن هذه المبالغ، يعني هل المسألة فقط محددة أو سيتم التعامل مع الحالات اللي عندها مبالغ كبيرة من فترات سابقة خارج نطاق أشهر الصيف المذكورة، ويعني تبع كل السنة ولا بس بالصيف عشان نفهم؟
0: لا، هو مثل ما ذكرنا خطة اليسر أساسا موجودة، يعني فمن ممكن من خلالها يعني المشترك يعني يتواصل، نرجع ونقول للشركة، الشركة تدرس وضعه، توجد له خطة السداد، فالمرونة موجودة أستاذ خلود، يعني ما في من حيث يعني نعم. شوف لازم نفهم مسألة أيضا، ترى الشركات لا تستهدف قطع الخدمة، لكن أحيانا يعني كإجراء أيضا هي جزء من حقوق من حقها أنها أيضا يعني، فلما يكون في تواصل أحيانا من المشترك، ما يكون في مبادرة الشركة ما تعرف يعني، فيصبح من حقها.
1: لكن الدنيا الدنيا لابقى يا بشمهندس، يعني نتمنى الرحمة أكيد، يعني نعرف أن أحيانا المشترك ممكن يكون غلطان يعني في مسألة عدم التواصل، لكن الحين من الحين لين ربك بس يفرجها علينا الدنيا كلها لابقى مثل ما يقول.
0: لا أكد من خلالكم أن المرونة موجودة والخطط السداد، الشركات ملزمة أيضا مثل ما ذكرنا بوضع خطط سداد، فما في شيء، بالعكس احنا دائما ارجع واكد على مسألة، هذا واجب اصيل من واجبات الهيئة التي يعني حددها القانون او القوانين حقيقة اللي تعمل الهيئة لحماية مصالح المشتركين.
1: كم تقريبا يعني متوقع يستفيدوا من هذا التخفيض بشمهندس؟ كم حساب تقريبا؟
0: والله كأرقام هو أنا ما أنا حقيقة الآن عندنا الأرقام، لكن بشكل عام يعني نحن بالنسبة للشريحة الأولى حسب البيانات معنا نتكلم عن 0 إلى 4000، هي تمثل الشريحة الأكبر في المشتركين السكنيين، يعني ما تقارب تقريبا 80% من المشتركين السكنيين غالبا لا تتجاوز الشريحة الأولى أو يعني في حدود الشريحة الأولى، ويعني في حالات بسيطة تخرج اللي هي تروح للشريحة اللي تليها، يعني الغالبية العظمى من قاعدة المشتركين.
1: كم يقدروا هذه تقريبا بالأرقام اللي موجودة؟
0: بالأرقام حقيقة ما تحضرني، لكن كنسبة تقريبا في حدود تقارب 80%.
1: يعني 80% يعني الأغلبية، خلنا نقول إن شاء الله راح يستفيدوا.
0: بالضبط.
1: طيب هل أيضا السنة الماضية، ما أعرف إذا يعني يحضرك، كم القيمة الإجمالية من التخفيض كمبالغ؟
0: والله أنا حقيقة كأرقام ما تحضرك لكن نحن عادة الهيئة تفصح عن جميع المعلومات من خلال التقرير السنوي اللي تصدره يعني.
1: نعم. طيب يعني نحن نقدر نقول أنه إن شاء الله تعالى من خلال هذا التخفيض السنوي اللي دأبت الهيئة على تنظيمه، أنه إن شاء الله اللي في الجانب المتعلق بالتعرفة اللي تفضلت وذكرتها في الحساب، إن شاء الله الأغلبية رح يعني يستفيدوا. مطلوب منهم أي شيء؟ تحديث بيانات، انهم يحطوا شيء
0: تلقائيا مثل ما ذكرنا، اسمحي لي بس قاطعك، ومثل ما ذكرنا انه تلقائيا النسب التخفيض هذه راح ان شاء الله تعالى يجدوها في فواتيرهم ان شاء الله
1: فقط لا غير، ما في اي شيء اخر. تبغى تضيفه باش مهندس شيء تبغى تضيفه؟
0: لا اطلاقا، شكرا
1: الله يعطيك العافيه، الله يحفظك، بارك الله فيك، شكرا لجهودكم في هيئه تنظيم الخدمات العامه، بارك الله فيك.
0: واجب شكرا
1: للمهندس عبد العزيز بن خلفان السيابي، وهو مدير دائره الدراسات الاقتصاديه بهيئه تنظيم الخدمات العامه.
2: كل الاسئله على هلا اف ام.
3: كل الاسئله.

0: حياكم الله مستمعينا. أسئلة عديدة تطرح هذه الأيام حول موضوع الميثاق شرف إعلامي جديد، ربما نحن بحاجة إلى ينظم العلاقة بين صناعة المحتوى الرقمي وكذلك العمل الصحفي، وسؤالنا كان من يتحمل مسؤولية اختلاط الدور الإعلامي بالمحتوى التسويقي اللي متابعين الكرام قدم بعض المؤثرين والمشاهير. أسئلة أخرى إن شاء الله تعالى يجاوبني عليها الأكاديمي والباحث المختص في الرأي العام والاتصال الجماهيري الدكتور محمد بن عوض المشيخي. مساك الله بالخير دكتور، وحياك الله معنا في إذاعة هلا اف ام.
1: مساك الله بالنور والسرور، ومسا على كل الذين يستمعون لإذاعة هلا اف ام.
0: يا هلا فيك دكتور. هل فعلا صاير في خلط بين الدور الإعلامي وكذلك المحتوى التسويقي، وبالتالي الناس أصبحت يعني ما عارفة تفرق؟
1: لا شك في ذلك، يعني هو يعني بكل أسف ليس فقط على مستوى المنصات والمشاهير كما بنسميهم، أيضا حتى الآن أصبحت بعض الصحف والمؤسسات الإعلامية في أوروبا وأمريكا تقدم المضمون الرأي وكأنه يعني أقصد الخبر تم إقحامه في الإعلان على أساس لأنه أصبحوا الناس يتجنبوا في بعض الدول الإعلان، لكن على أساس أيضا تقديمه بشكل يعني جذاب يتم خلط المادة الإعلانية وتقديمها كخبر، وهذا طبعا يخالف المعايير والموضوعية في هكذا موضوع. ولا شك أنه أيضا نحن نتكلم عن الإعلان، الإعلان أيضا مهم لأبعد الحدود وليس فقط مرتبط بالمنصات الحالية وما يعرف اليوم السماوات المفتوحة والإعلام الرقمي، أيضا الدول وأنت يعني أكيد تعرفين ذلك حكم خلفيتك الإعلامية، إنه وسائل الإعلام المشهورة الأوروبية والأمريكية في واقع الأمر قائمة على الإعلان، الإعلان هو الذي يجعل المؤسسة تصمد وتستمر، وإن كان الإعلان هذا في واقع الأمر يعني له انعكاسات كثيرة على المجتمعات، تحولت المجتمعات يعني في فترة من فترات حتى قبل لا نوصل لهذه المرحلة إلى مجتمعات استهلاكية تستهلك أكثر ما تنتج، وأيضا تحولت هذه الظواهر لاحقا إلى دول العالم النامي التي أصبحت أيضا تعاني لأنه أيضا عندها إشكالية في إمكانية المواطن أو الإنسان على شراء البضائع التي تعرض بشكل دائم من خلال الشاشات ومن خلال أيضا وسائل الإعلام. الظاهرة الآن طبعا هي أصبحت يعني ظاهرة أيضا خطيرة، نستطيع أن نطلق عليها هكذا موضوع، أنا في سوقنا على الأقل الإعلامية هنا، وأصبح هناك من الذين أيضا اشتهروا ويعني وأيضا يجب أن نفرق نحن هنا بين هؤلاء الذين نسميهم التسمية الحقيقية بالمشاهير وبين المؤثرين، لأن عملية التأثير هي أيضا صعبة، وأنا من خلال تجاربي وكتاباتي العديدة عندما ألتقي بناس يقولون إحنا حتى لو نطلع على الموضوع المحتوى الفلاني للمشهور الفلاني لا يعني بالضرورة نحن نأخذ بما بهذا المضمون أو نتأثر فيه بالكامل، وإن يعني في كثير من الأحيان نطلع من باب الفضول من باب أيضا إنه هذا الخطاب بسيط أسهل من البعض الإعلانات التي تأتي عن طريق وسائل الإعلام بحكم أيضا بعض التعقيدات التي تكون ضمن هذا المضامين، وبالتالي هؤلاء يعني نجد هؤلاء الآن أصبحوا دخلهم يعني أصبح يعني أرقام فلكية حسب متابعاتي، يعني نتكلم عن بعض الإخوة اللي نقابلهم يتكلمون عن ساعات معينة يعني تجلب لهم الأرقام الفلكية التي أيضا شيء لا تصدق، يعني لا نصدق هكذا سبحان الله، يعني وطبعا هذه أرزاق من ناحية، لكن أيضا القيود يجب أن التزام بها، نحن في واقع الأمر نحتاج إلى ضوابط في هذا المجال، وإن كنا نحن في واقع الأمر عندما تتدخل الجهات الرسمية قد أيضا نخسر بعض المزايا، لأنه الكل يدرك أنه المواطن الصحفي ارتبط ظهوره بالحرية الشخصية بالحرية التعبير عن أمور ما كانت وسائل الإعلام تقدر تعبر عنها، وبالتالي عندما ظهر المفهوم في 2004 لأول مرة مصطلح أعطى فرصة كبيرة جدا للناس الذين نعتقد أنهم يعني تم تهميشهم من الإعلام الذي يهتم بالجهات معينة، يهتم بالفنانين، يهتم أيضا بالمشاهير السينما وإلى آخره والمجتمعات الراقية الطبقة المخملية، بينما تجد الناس على الجانب الآخر من الفقراء ما أحد يهتم فيهم. وبالتالي الجهاز هذا الهاتف الذي عبارة عن قناة تلفزيونية أتاح العدد من الناس اللي يوصلوا أفكارهم وجهات نظرهم، لكن انقلب هذه النافذة الإيجابية على الواقع إنه نحن اليوم نجد هناك من الذين اعتبروا هذا العمل تجارة مربحة وأيضا لا يراعون أيضا ثقافة المجتمع، لا يراعون أيضا الجانب الاستهلاكي لاستنزاف أيضا موارد البلد نتيجة الضغوطات التي أيضا تعرضها الأسرة عندما أيضا تشاهدين إعلانات يعني وأشياء ترفيهية، لكنك لا تقدرين أيضا تدفعين أو نتواكبين هذا المصاريف الكبيرة التي أصبحت أيضا توصل إلينا في كل كما يقال على مدار الساعة.
0: نعم دكتور، أنا
1: وهنا تكمل المشكلة أيضا نقطة مهمة جدا.
0: تفضل.
1: نتمنى أنها تكون أيضا حاضرة، وهذا يعني أنا أتذكر لما كنا بندرس يعني مثلا في بريطانيا وهناك نظام الرأسمالي المعروف، نحن نتكلم عن التسعينيات، كل القنوات سواء منها الرسمية العامة ما في قنوات رسمية أو القنوات التجارية تجبر على تقديم إعلانات لخدمة المجتمع للتوعية، التحذير من الظواهر، التحذير من المخدرات، التحذير من أمور كثيرة جدا في المجتمع البريطاني في ذاك الوقت أتذكر، وهذا شيء إجباري بدون مقابل. ومن مسؤولية اجتماعية تجاه المجتمع لأن أساسا هي تجني مئات الملايين من السوق الإعلانية التي أيضا هي ربما شبيهة بالواقع الحالي اللي احنا وصلنا إليه. إنه هناك انفتاح وهناك تركيز على الإعلان بدون قيود، وإنه الهدف هو كسب المال بأي طريقة كانت بعيدا عن المعايير التي يجب أنها تكون حاضرة.
0: طيب دكتور، نعم دكتور، نعم بس أيوة. اعذرني على مقاطعتك بس عشان الوقت، وانا احتاج انك تجاوبني على اسئلة اخرى دكتور. يعني فيما يتعلق ب انت ذكرت القوانين وذكرت التشريعات وغيرها وفي مسألة ضبط المحتوى، انت مع اي جانب؟ يعني هل انت مع تبني ميثاق شرف اعلامي يعني ينظم العلاقة، ولا تشديد الجوانب المتعلقة بالقوانين والتشريعات؟
1: هو يعني في واقع الأمر تجاربنا كثيرة في مجال الالتزام بالشرف الإعلامي، وهذه قصة طويلة جدا، ونلاحظ أنه في حالة أنه هذا المجال تطوعي أكثر من ما يكون إلزامي كما تعرفتي، اللي هو عملية المواثيق الشرف الإعلامي أنه يوضعوها الذين يعملون في الحقل ويلتزمون فيها ويعلن عنها، لكن بكل أسف أحيانا يعني ما لأنه ما في عقابة أساسا لو يعني ما التزموا بذلك. لكن أنا أميل إلى وجود يعني اهتمام بهؤلاء الناس وكسبهم بدل ما نخسرهم، ونتكلم هنا عن المشاهير، وتأهيلهم أيضا في المجال الوطني في المجال التدريب، لأن أنت الآن تتكلمين عن كوادر إعلامية تدربت وقضت 6 سنوات في الحقل الإعلامي وحملت شهادة وجادت في هذه التطورات الموجودة، لكن هي مركونة في كثير من الأحيان في مقابل من دخل بدون شهادة وأثبت قدرته من خلال بعض المعايير يعني اللي هو التدريب والمحاولة والخطأ والوصول إلى هذا الوضع اللي هو نحن اليوم أبهر الكل يعني بالدخل الإعلاني والحضور أيضا في المنصات. وإن كنا أيضا نقول يعني هذا الكلام تحت خط، يعني ليس بالضرورة يكون هناك التأثير الذي أو المعركة الفاصلة إنه هؤلاء الناس يعني كسبوا المعركة بالكامل، هناك من يتردد بعدم تصديق ما للمضمون الذي يطرح في هكذا. لكن تجربتي أنا أيضا في الجانب الآخر عندما يكون القانون، ترى بالمناسبة في قانون في القانون الجديد قانون الإعلام ينظم حتى المشاهير والذين أيضا هم في المنصات والإعلام الرقمي، هذا أصبح موجود ونافذ أعتقد من فترة قصيرة اللي هو التنفيذ، لكن هو أيضا يرجع إلى قبل عامين كما تعرفي. الخوف دائما عندما تأتي القوانين والتقييدات انه تكون اشكاليه كبيره جدا، لانه احيانا الجهات التي تقيد قد تقضي على كل النوافذ. يعني وان كنا في واقع الامر نحن نتكلم عن هذه النافذه هي بعيده عن السياسه، في واقع الامر نحن نتكلم عن الترفيه وعن الاعلان، وان كان ايضا بعض الاحيان هناك تداخل في بعض الامور، تدخل ايضا الشائعات بدون قصد ويكون لها ايضا التاثير والترويج السلبي على المجتمع. وبالتالي انا شخصيا لا اميل الى وجود قوانين جديده، ولكني اتجه الى نوع من التوعية، نوع من أن نكسب الكل بعيدا حتى في اعتقاد الشخصي عن ما يعرف يعني كما أنت ذكرتي اللي هو الشرف
0: ميثاق، أو ما يعرف ميثاق شرف ميثاق
1: للشخصي. هذا الميثاق يعني نحن مثلا نطمح لوجود أكاديمية تعد الكوادر التي الآن لسه ما وصلت اللي في طريقها وتأهيلها في المجال في الوطني وفي المجال الاجتماعي، ويكون هناك نوع من التوازن والتركيز على الجانب الفكري والثقافي للمجتمع، وأيضا يكون أيضا الجانب الإعلاني موجود لكن بطريقة متوازنة، وأيضا تحفظ كما يقال الجانب أيضا اللي يعني السلبي، يعني نجنب الجانب السلبي الذي تعرفين أن المجتمعات عندما تستنزف مواردها وأموالها وأصبحت تحت ضغط الإعلانات التجارية يكون ذلك يعني مشكلة اقتصادية كبيرة على المجتمع.
0: شكرا جزيلا للدكتور محمد بن عوض المشيخي، أكاديمي وباحث مختص في الرأي العام والاتصال الجماهيري.
2: كل الأسئلة،
3: كل الأسئلة،
2: كل الأسئلة، كل الأسئلة على هل أف أم،
3: كل الأسئلة، كل الأسئلة. المادة 33 من قانون العمل: يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة، ومع ذلك يجوز أن يكون العقد محررا بغير اللغة العربية على أن ترفق به نسخة محررة باللغة العربية يعتمدها طرفا العقد. وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات، ويجب أن يتم اعتماد العقد من الجهة المختصة. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل. مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة، أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.
2: كل الأسئلة،
3: كل الأسئلة،
2: كل الأسئلة، كل الأسئلة على هل أف أم،
3: كل الأسئلة.

0: إلى آخر الأسئلة، كيف راح تضمن وزارة العمل أنه يصير التزام بقرار حظر العمل وقت الظهيرة من حيث التفتيش والعقوبات وكذلك حماية العمال؟ أرحب بالمدير المساعد لدائرة السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل مهندس زكريا بن خميس السعدي. مساك الله بالخير بش مهندس.
1: مساء الخير أستاذ خلود لكل المستمعين الكرام.
0: حياك الله. يعني أعتقد سنويا وزارة العمل صار خلاص عندها تجربة في هذه المسألة وإلزام الشركات بقرار حظر العمل وقت الظهيرة خلال الأشهر الثلاثة القادمة. بصفة عامة عطنا أو بصورة عامة عطنا فكرة عن الموضوع بشكل تفصيلي.
1: نعم، أكيد من مسؤولية الوزارة في تنظيم سوق العمل وضمان بيئة عمل آمنة وصحية. الوزارة تسعى من خلال وضع التشريعات والإجراءات اللي الهدف منها طبعا حماية العمال. بالنسبة للموضوع المتعلق بالإجهاد الحراري وتصاريح الظهيرة، طبعا الوزارة اشتغلت على خطة توعوية على ثلاث مراحل: التنظيم، الرقابة، وأيضا التوعية الاستباقية. وتم العمل خطة على مرحلتين: المرحلة ما قبل فترة دخول الحظر اللي هي تكون ابتداء من شهر القادم شهر يونيو. خلال هذه الفترة طبعا في زيارات ميدانية مجدولة، في عندنا مبادرات توعوية بعدة لغات عشان نضمن أيضا أنه نستهدف مختلف فئات العمال. في أيضا ورش عمل، وفي أيضا منتدى مع الجهازات العلاقة لشرح متطلبات القرار وأهميته، وأيضا استخدام القنوات الإعلامية والمنصات الرقمية لنشر رسائل التوعية. وهنا طبعا شكر لإذاعتكم الموقرة. لما يدخل فترة الحظر إن شاء الله راح يكون هناك تكثيف للحملات الميدانية، راح نستهدف أيضا القطاعات عالية الخطورة، وراح نشكل فرق ميدانية تكون جاهزة للتدخل متى ما استدعى الأمر.
0: نعم، من خلال السنوات الماضية نسب الالتزام كيف وجدتوها بش مهندس؟
1: نسب الالتزام الحمد لله كانت نسب جيدة، وصلنا إلى نسب تفوق يعني 85%. عشان أيضا نضمن مزيد من الالتزام، الوزارة السنة هذه ضمن خطتها للتحول الرقمي تشرت الوزارة خدمة التصاريح بشكل إلكتروني. طبعا القنوات تقديم الخدمة بتكون موجودة على البوابة الإلكترونية، الموقع الإلكتروني لوزارة العمل، وأيضا عن طريق مكاتب سند. لو تسمحي لي أستاذ خلود بس على السريع، أنه المستفيد من خدمة الوزارة بإمكانه يدخل على الموقع الإلكتروني لوزارة العمل. النظام راح يوجهه إلى صفحة تقديم التصريح، وهي راح تكون في خمس مراحل. المرحلة الأولى راح يطلب منه بعض المعلومات الأولية عن المسؤول في موقع العمل، وبعدين راح يختار النشاط ومكان ممارسته والموقع الجغرافي. في المرحلة الثالثة راح يذكر الأسباب الطلب وأعداد العاملين، وراح يختار الضوابط اللي حددتها الوزارة. في المرحلة الرابعة راح يرفق المستندات المطلوبة، والمرحلة الخامسة هي مثل مرحلة التحقيق من جميع البيانات المدخلة صحيحة، ويضغط على زر التسليم. بعد ذلك النظام راح يوجهه إلى قائمة طلبات تصاريح العمل لأوقات الظهيرة لأشهر الصيف وانتظار قرار الدائرة المختصة. طبعا احنا نتوقع انه المتوسط الزمني لإنجاز المدة لإنجاز هذه الخدمة تكون ان شاء الله في غضون دقائق. يعني
0: هل صار مثلا في حد يطلب استثناءات انه لا عندنا شغل ومحتاجين نخلص الأعمال هذه وبالتالي ما نقدر نوقف الأعمال خلال هذه الفترة؟
1: نعم، هو بشكل عام القرار الوزاري 322 حدد المؤسسات اللي يمكن تستثنى، وحددها بأن المؤسسات اللي هي تقدم خدمات عامة وضرورية طبعا مع ضرورة التزامها بمجموعة من الضوابط.
0: مثل شو؟
1: حددها الوزارة على أساس أنه تضمن سلامة العمال، مثل يكون عندهم برنامج مثلا لإدارة الإجهاد الحراري، يكون توفير مياه الشرب، يكون في عمل استراحة مضللة، في ناس مسعفين موجودين في موقع العمل، حافلات مكيفة، مثل هذه الاستعدادات اللي تكون في بيئة العمل.
0: السنة الماضية كم عدد الشركات اللي تقدمت بطلب استثناء إذا يحضرك الموضوع بش مهندس تذكر؟
1: السنة الماضية تقريبا في حدود 150 شركة.
0: 150 شركة قدمت طلب استثناء، عطيتوهم ولا؟
1: أغلب الشركات اللي كانت يعني اللي قدمت الخدمة هذه كانت يعني عارفة من خلال فترة التوعية السابقة إنه هل هي من الناس اللي مستحقة لهذه يعني التصريح أو لا، لأنه لم لما تطلب التصريح ايضا في عليك التزامات كثيره لازم انت توفرها. يعني ما معناته حضورك التصريح راح تهمل سلامة العمال أو أنك تقلل بعض الاشتراطات الخاصة ببيئة العمل.
0: طيب أنا آخر سؤالين بالنسبة لي يعني مسألة استقبال البلاغات هذه من الجمهور عن المخالفات, بحيث أنه أيضا الجمهور أكيد شريك معاكم بش مهندس, هل ممكن نأكد مرة أخرى على الطريقة اللي تستقبلوا فيها أي بلاغات حول تشغيل العمال في الأشهر الثلاثة؟
1: في معانا منصة إلكترونية لتلقي الشكاوي والبلاغات, وفي معنا أيضا الخط الساخن 877,000.
0: نعم.
1: وأيضا في منصة تجاوب, في منصة تجاوب يمكن أيضا نستقبل أي شكاوي أو بلاغات عن هذا الأمر.
0: نعم. طيب
1: أيضا طبعا الحضور إلى موقع وزارة العمل يعني أو أي مكاتب في المحافظات.
0: الناس كانت متعاونة معاكم بش مهندس على الأقل العام الماضي, كان في تواصل من الناس معاكم وبلاغات؟
1: للأمان الوعي عالي وحصلنا أنه في بعض البلاغات نعم لوردتنا لتنبيهنا إلى أنه في قطاعات معينة يحتاج لها مزيد من المتابعة.
0: نعم. هل يحضرك أيضا عدد الغرامات اللي تم تحريرها من قبل وزارة العمل بشأن إيقاف العمل في الأوقات المحددة؟ السنة الماضية كم غرامة حررتوا تقريبا؟
1: حاليا ما يحضرني, لكن كغرامة هي حددها القانون إنها ما تقل عن 500 وما تزيد عن 1000 ريال.
0: ما تقل عن 500 وما تزيد عن, بس ما تذكر كم غرمتوا السنة الماضية؟
1: المخالفات حاليا لا ما تذكر,
0: ما تحضرنا
1: الأرقام.
0: نعم. نحن نتمنى لكم كل التوفيق, واعتقد أن المجتمع أيضا شريك معاكم في يعني هذا القرار, قرار حظر العمل وقت الظهيرة خلال الأشهر الثلاثة القادمة. هل في شيء تبغى تلفت انتباه الناس له في نهاية هذه المقابلة بش مهندس؟
1: في موضوع اللي هو كان اليوم العالمي للسلامة, كان الموضوع لهذه السنة اللي هو توفير بيئة داعمة للصحة النفسية. احنا نريد ايضا انه موضوع الصحة النفسية ايضا يكون لهذا الزخم اثناء ايضا تكييف الشركات للتعامل مع حالات الاجهاد الحراري وغيرها, بحيث انه يكون توفير هذه البيئة تساعد العمال على الاستقرار وايضا تساعدهم على تجنب الاحتراق الوظيفي وغيرها, وايضا تضمن لهم بيئات عمل آمنة وصحية بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى. كل التوفيق وكل الشكر للمهندس زكريا بن خميس السعدي, المدير المساعد لدائرة السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل. مستمعينا الأكارم, احنا وصلنا معاكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج كل الأسئلة. بإذن الله تعالى يجدد اللقاء فيكم بكرة في نفس التوقيت, في أمان الله.
2: كل الأسئلة,
3: كل الأسئلة,
2: كل الأسئلة, كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة, الأسئلة, الأسئلة. باقي ساعة على برنامج هلك.

دائماً حدث الأنظمة وبرامج الحماية. أحد أهم الأشياء اللي لازم تسويها باستمرار هو تحديث البرامج والتطبيقات. التحديثات الأمنية تسد الثغرات اللي ممكن يستغلها المخترقين، فلا تهملها. الحماية السبرانية

في بيوت الجود العمانية الخير يفيض والبركة تحل. اجعلوا من فائض طعامكم أثرا يمتد وجودا لا يرد. حملوا تطبيق دائمة الحين وشاركونا في نشر الخير. مساهمتكم اليوم هي استثمار في استدامة النعم ووفاء لفضل الله. أو يمكنك التبرع عبر الرقم 92247 وكن سببا في غرس بركة لا تنقطع. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائمة بالخير.

0: أي مواطن من حقه أن يقول اللي يريده، لكن الدولة وجدت لتنظم هذا المواطن.
1: 190 برنامج له عناصر لخلق فرص عمل للمواطنين. المعيار الثاني هو أن تضيف قيمة مضافة اقتصادية في الناتج المحلي.
2: كانوا الموظفين يطالبوا أجازة سنوية بوفق القانون، أصحاب العمل كانوا يرفضوا يعطوا أجازة سنوية.
3: كان تقريبا ما يقارب 10 حالات طلاق يوميا في كورونا، بعدين الأرقام نزلت بس صارت تتزايد بنسب معينة.
4: كل الأسئلة،
5: كل الضيوف،
4: كل الضيوف،
5: كل الحكايات.

على اف ام. باقي نص ساعة على برنامج هلك.

0: في بعض الحالات يتم اللجوء إلى نقل الدم للجنين داخل الرحم، ولضمان تطابق الدم تجرى فحوصات مكثفة على المتبرعين. قد يكون العثور على متبرع مناسب تحدي كبير، تبرعك بالدم قد ينقذ حياة جنين.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

0: مشاعر، صوت وكلام ولحن تبحر فينا، تأخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد.
2: فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني
1: ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
0: مشاعر.
3: قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
4: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا أف أم.
5: باقي ربع ساعة على برنامج

0: قليل برنامج هلا كافيه. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000. أخبار وعلوم.
1: حي الله ياني، حي الله فيك، يا مرحبا
2: يا شباب، حي الله الحبيب، يا حي
3: يا حيهم يا حي.
1: الحمد لله طيب ذكي مسيف. الحمد لله
4: يا شكر الله. الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم،
0: أخبار وعلوم على هلا اف ام.
4: أهلا بكم مستمعين هلا فأم في نشرة أخبار وعلوم الساعة 5. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يصدر 4 مراسيم السلطانية سامية. قضى الأول بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات في وادي مقلاص في ولاية قريات في محافظة مسقط، وأيضا مرسوم سلطاني بصفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات في نيابة ليما في ولاية خصب في محافظة مسندم، ومرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات في نيابة سمد الشان في ولاية المضيبي في محافظة شمال الشرقية، ومرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات في وادي بني عمر الغربي في ولاية لوا في محافظة شمال الباطنة. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان في اتصال هاتفي مستجدات الجهود الرامية إلى إحلال التوافق بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية حول الملف النووي والملفات الأخرى العالقة، لا سيما ما يتصل بالملاحة البحرية وحريتها في المنطقة. استعراض عدد من المستجدات الإقليمية والدولية وتطورات الملاحة البحرية في الممرات الحيوية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان انسيابية حركة التجارة الدولية، أبرز ما تناوله معالي السيد وزير الخارجية في اتصال هاتفي مع نظيره التركي. وفريق طبي متخصص من قسم جراحة العظام في مستشفى خولة يجري 8 عمليات نوعية لجراحة الكتف، وذلك ضمن برنامج زيارات طبية ميدانية يهدف إلى نقل الخبرات وتوسيع نطاق الخدمات التخصصية وتقديم خدمات طبية دقيقة خارج مسقط. مدينة خزان الاقتصادية وشركة صينية توقعان على اتفاقية إنشاء مركز متطور لتجميع وإنتاج السيارات في المدينة على أن تبلغ طاقته الإنتاجية بين 2899 و3218 مركبة سنويا في خطوة تجسد جاذبية المدينة للاستثمارات الأجنبية وتترجم مستهدفات رؤية عمان 2040 نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز قطاع السيارات وتقنيات المتقدمة.
0: أخبار وعلوم،
5: أخبار وعلوم.
1: حي الله ياني، حي الله فيك، يا مرحبا
2: يا شباب، حي الله الحبيب، يا حي
3: يا حيهم يا حي.
1: الحمد لله طيب ذكي مسيف. الحمد لله
4: يا شكر الله. الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم،
0: أخبار وعلوم على هلا اف ام.
6: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
7: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
6: وأكيد ما استغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظات السعيدة.
7: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
5: الصفا.
0: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
6: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
0: دار الأوبرا السلطانية مسقط تقدم حفل آلة الأورغن يوم الاثنين 11 من مايو الساعة 7:30 مساء في دار الأوبرا السلطانية مسقط. استمتعوا بأنغام آلة الأورغن المهيبة مع الأوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية وكورال أطفال دار الأوبرا السلطانية وسط تجربة موسيقية مؤثرة وقوية. التذاكر متاحة الآن عبر roh.mascot.org.om.
4: السوالف المسائية غير وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
5: بفقراتنا
4: في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
8: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع أماني علي على هلا FM.

ومساءات الخير ومساءات السعادة عليكم. مساء بداية الأسبوع الأحد، الأحد السعيد الونيس. استوينا أبدا ما يشبه له. دروب سلامة من أهلكم وين ما كنتوا، الله يحفظكم يا رب. ومشوارنا المسائي أكيد في هلا كافيه توا يبتدي. اليوم عندنا كذا حديث من الشباب للشباب، وبالتأكيد يعني بنروح بداية من صناعة المحتوى المفيد، ونحط قوسين على مفيد أكيد مع أنس بن مالك. أنس عنده رسالة جميلة طيبة حب أن يقدمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإن شاء الله اليوم راح نتولف ونتعرف على أنس أكثر. أيضا عندنا في الساعة الثانية من هالكافيه شريفة العوفي، وهي أيضا مهتمة في رياضة المغامرات، وحدة تحب الرياضة والهايكينج وكل شيء في حركة. بنتعرف أكيد على شريفة إن شاء الله في هالكافيه في ساعتنا الثانية. نروح الحين لفاصل غنائي وبعدها أرجع لكم.

0: التطبيق أسرع طريق. استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق ميثاق للصيرفة الإسلامية، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.mithaq.om.
1: فازت أوريدو بجائزة أوكلا لأفضل تجربة ألعاب على شبكة 5G في عمان. تم التحقق منها بشكل مستقل بناء على اختبارات مستخدمين حقيقيين. أفضل شبكة للألعاب في السلطنة. أوريدو، طور عالمك.
2: تبيك العمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634 4767 أو

الأوبرا السلطانية مسقط تقدم عرض ليالي الفلامينكو مع فرقة أنطونيو أندرادي للفلامينكو مساء يومي الخميس 7 مايو والجمعة 8 مايو الساعة 7:30 مساء في دار الأوبرا السلطانية مسقط. استمتعوا بالفلامينكو في عرض مفعم بالإيقاع والحركات والموسيقى النابضة بالحياة. احجزوا تذاكركم الآن عبر roh.org.

0: إضافة إلى ذلك قضيتها الأولى دائما وأبدا هي فلسطين والقدس. أهلا بك أنس، نورتنا في هالكافيه.
1: حياك الله،
0: يعطيك ألف عافية. إذا بداية يعني نشدني صراحة البايو لما كتبت صانع محتوى متنوع ومفيد.
1: أيوة.
0: ماذا ثاني بمفيد؟
1: يعني قدر الإمكان قاس حاول الرسالة اللي توصل للمتابعين تكون رسالة هادفة.
0: نعم.
1: رسالة تحمل معنى. ما أسمي أنا ما أسمي نفسي صانع محتوى، أسمي نفسي حامل رسالة.
0: جميل.
1: أيوة. فالرسالة اللي نحملها هي يعني من تعاليم، غالبا من تعاليم ديننا الإسلامي.
0: نعم.
1: ويمكن المجتمع أدرى بهذه الرسائل، لكن التذكير دائما يعني يفيد الناس، كما يقول التذكير يفيد الشطار.
0: جميل. هل تعتقد اليوم الناس تتقبل النصيحة؟
1: في فئة كبيرة نعم تتقبل النصيحة وتستقبلها بصدر رحب.
0: جميل. اليوم أنت عندك تقريبا ما شاء الله يعني 4337 متابع، وتوك من فترة قريبة يعني قررت أنك تغير شوية المحتوى وتطلع فيها بأنس ورسالته وصوته.
1: صحيح.
0: الموقف اللي خلاك خلاص أنا بغير ولازم أتكلم ولازم أعطي رأيي في الأمور؟
1: فعليا أنا بديت يمكن قبل أكثر من سنة، بس بعدين توقفت. بقول لكم بعدين
0: ليش
1: القصة هذه ليش توقفت فيها. الموقف اللي صار انه في يعني في بعض الامور تطلع في المجتمع، وهذه الامور للاسف يعني ما تناسب مجتمعنا اللي هو المجتمع العماني وايضا الاسلامي. طبعا مسلمين في الفئه الاولى وبعدها عمانيين.
0: نعم.
1: فهذه الرسائل لازم انه في فئه من الناس تتكلم عن هذه الرسائل وتوضح انه هذه الرسائل رسائل تستهدف الشباب وتستهدف الاجيال القادمه، ان يعني تحاول تحرفهم عن المنهج اللي تربينا عليه في مجتمعنا.
0: نعم. فاليوم في موقف ايضا انت خلاك تطلع تتكلم، اللي هو ما ادري لو بتشاركني اياه ولا لا.
1: لا، هو كان يعني ما افضل اني اقول الموقف بالضبط.
0: نعم.
1: لان حتى المقطع انا خذته من الحساب هذا اللي تكلمت فيه، لكن انا يعني احب اتكلم عنه بشكل عام يعني.
0: نعم.
1: ان هذه يعني هي هذا هو هذا الهدف اللي بديت فيه انا صناعه المحتوى،
0: اللي هو إيصال رسالة.
1: إيصال رسالة. نعم.
0: إذن خبرني عن لما طلعت وتكلمت عن موضوع ما.
1: نعم.
0: كيف كانت ردة فعل المتابعين؟
1: والله في كان ردة فعل إيجابية الحمد لله، لكن في يعني الجانب السلبي، في بعضها يعني أقدر أعتبرها نقد بناء، وفي بعض لا كان يعني مهاجمة. فأنا دائما النقد البناء أحاول قدر الإمكان أني أستفيد منه.
0: نعم.
1: وأعدل من نوعية المحتوى أيضا اللي أقدمه، لكن يعني الإساءة أحاول أني أطنشها، ويعني أحيانا حتى أضحك على الردود اللي تجيني يعني في الحساب.
0: إيش أبرز الردود؟ بس قبل أن نتكلم عن الردود يعني أنا سودي أعرف السالفة أو القضية اللي خلتك تتحدث في السوشيال ميديا.
1: في يعني عدد مواضيع
0: يعني
1: ما أفضل أذكر القضية لأن يعني شوية حساسة.
0: نعم.
1: أيوه.
0: فالإساءة، نتكلم عن الإساءة.
1: الإساءة يعني في بعضهم يكون في شتم للأسف من بعض الفئات، في بعضهم يدوروا أعذار، ويعني أعذار واهية، ما أعذار يعني أقدر الشخص لما تجي أنت تعطيه عذر مفروض يكون يعني حجة.
0: نعم.
1: لكن ما تعطيه أعذار إنه الشيء هذاك الشخص اللي قبل لا يتكلم في الموضوع. أنا قبل لا أتكلم في الموضوع حاول أني أكون فاهم الموضوع وعارف أنه
0: صحيح.
1: فلما تجي تعطيني أنت عذر تافه، فأنا هنا يعني يثير داخل الضحك على التعليق والعذر اللي أنت قاعد تصنعه لهذا الموضوع.
0: طيب اليوم من خلال يعني وتواجدك في مواقع التواصل الاجتماعي تعرض القضايا وتعرض رأيك، إلى أي مدى تعتقد أنه إرضاء الناس غاية لا تدرك، وأنه رأيك مثلا مو بالمفروض يقنعني وأنا مش المفروض أقنعك؟ فأعرف اليوم نظريتك أو وجهة نظرك في هذا الجانب.
1: لا، أنا أشوف عليها بصراحة بطريقة أخرى.
0: نعم.
1: أول شيء هو صحيح أن رضا الناس غاية لا تدرك، لكن أيضا أنت كشخص لما تشوف شخص يسوي شيء غلط،
0: نعم،
1: أنت دينك أمرك أنك تنصح هذا الشخص، فما ممكن تقول لا أنا ما أقدر أقنعه. لا، لأن أنت دينك يقول لك لا، أمر يعني انصحه، ما تأمره طبعا، تنصحه وتحاول أن تغير السلوك اللي هو الخاطئ اللي قاعد يسويه. فإذا أنت ما غيرت هذا السلوك الخاطئ، فيعني أنت خالفت دينك وتعاليمه،
0: فبالتالي لازم أقنعك

0: أنت تقنعني.
1: ما لازم، لما هو ما أقنع، هو أنت عليك سويت اللي عليك. أيوة. تتقدم النصيحة. جميل. الإقناع هذا يعني الله سبحانه وتعالى يقول إنك لا تهدي إلى من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
0: نعم، فبالتالي اليوم يعني أنت بتقدم كلمة، بتقدم رسالة وبتسوي اللي عليك. نتكلم عن السوشيال ميديا. هل اليوم السوشيال ميديا تعتقد أنها مساحة للتعبير الحقيقي، تقادر أنك توصل صوتك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي؟
1: يعني أنا أقدر أقول أن في بعض الأشخاص نعم يعبروا تعبير حقيقي وعندهم استطاعة التعبير الحقيقي.
0: جميل.
1: ولكن أيضا في فئة اللي هي تتصنع في صناعة المحتوى، ما تظهر الحقيقة اللي هم عايشينها. وهذا أيضا أنا تكلمت في أحد المقاطع عن هذا الموضوع.
0: نعم.
1: أن السوشيال ميديا صارت تخلينا أحيانا نشعر أننا أقل من الآخرين، بينما أساسا الآخرين قاسين يظهروا حياتهم المزيفة، ما قاسين يظهروا حياتهم الحقيقية.
0: جميل. اليوم الشباب العماني
1: نيرو،
0: إيش أكثر القضايا التي تثيره؟
1: يعني أنا لاحظت صراحة عن طريق المحتوى اللي نزلته أكثر القضايا اللي تثير الشعب العماني أو الشباب العماني اللي هي القضايا الدينية والمجتمعية.
0: نعم.
1: وعلى رأس القضية الفلسطينية.
0: جميل. كيف تشوف اليوم تواجدنا، خلينا نقول في نصرة أهل فلسطين أو حتى في إيصال كلمة الحق للمجتمع؟
1: الحمد لله، يعني إحنا يمكن من أفضل المواقف في اتجاه القضية الفلسطينية، والحمد لله مواقف الحكومة المشرفة أيضا دليل كبير على هذا الشيء. يعني.
0: جميل. أنس، أيضا لربما اليوم أحد أكثر المشاكل اللي يواجهها الشباب اللي هو الفراغ، وأنت كذا تكلمت في بوست بأنه الفراغ نعمة أو مشكلة، فكنت تتساءل خبرنا الفراغ نعمة ولا مشكلة؟
1: يعني هو نعمة لمن يستغلها.
0: نعم.
1: لمن يستغل الفراغ فهو نعمة له، أما من لا يستغل الفراغ فهذه مشكلة كبيرة، لأن الرسول أيضا ذكر في الحديث الشريف يسأل المرء عن شبابه فيما أفناه.
0: جميل.
1: فالوقت الوقت الفراغ هذا أنت مسؤول عنه يعني في النهاية.
0: إلى أي مدى تشوف في ناس ضيعهم الفراغ؟
1: واجدين. يعني أنت في الفراغ أحيانا لما ما تستغل هذا الفراغ اللي عندك تروح يعني تتابع أشخاص أنت ما يعني ما يناسبوك ولا يتناسب قيمك ولا تناسب البيئة اللي أنت عشت فيها.
0: جميل. اليوم ما شاء الله يعني أنس عمره 28 سنة تقريبا.
1: نعم. صحيح.
0: ولكنك تحمل رسالة يعني جدا ناضجة، خلينا نقول. فاليوم أنت أعطيتهم كذا أفكار بسيطة تقول استغلوا فيها وقت فراغكم.
1: نعم.
0: فذكرت أنه 10 دقائق تقرأ تطور مهارة. أبي أعرف أنس كيف يستغل وقت فراغه.
1: والله أحاول قدر الإمكان، يعني أحيانا يعني ما أني إنسان قارئ، لكن أشاهد مقاطع على اليوتيوب تكون غالبا مقاطع مفيدة. يعني لأن كما قلنا السوشيال ميديا يعني وكثير هذا تكررت أن السوشيال ميديا سلاح ذو حدين.
0: نعم.
1: فيه المفيد وفيه غير المفيد.
0: جميل.
1: فيعتمد أنت كيف تستغل السوشيال ميديا. فأنا يعني أحاول قدر الإمكان أني أتابع المقاطع المفيدة، المقاطع اللي أنا أشوفها أنه يعني مناسبة لشخصيتي ولوقتي في وش أقضي يعني.
0: جميل. نتكلم نروح لبيئة العمل، أو أيضا تذكرت في فيديو آخر يعني من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فذكرت أن في ناس آخرين يشوفوا نجاحك تهديد لهم. واجهت مواقف من هذا؟
1: لا الحمد لله، الحمد لله.
0: ليش رب العالمين.
1: لا هو يعني تحصل يعني أيضا عن طريق كلام الناس بالفعل.
0: أيوة.
1: إن تحصل تشوف أشخاص يقولون أنا مثلا أنا كوني في هذا المنصب اللي فوقي يخاف أني أنا أتطور عشان ما أخذ مكانه. فلا، لو كل واحد يحب للآخر يعني الخير كما أمرنا الرسول، ففي هذه الحالة ما حد بيخاف من الثاني، بالعكس بيكون مجتمع عصامي، كل واحد يساعد الآخر على التطور والاستفادة يعني من خبرات الآخرين.
0: جميل. جانب آخر أنس، أيضا تكلمت عن اليوم تحقيقها، أنت في تحقيق. تكلمت عن أنه يعني في هذا الزمان صاروا أغلب الناس يقولوا أوه كل حد يسوي هالشيء، أو بما أنه لما يكون الموضوع خلاص كأنه تعمم فالناس تحس أنه عادي.
1: صحيح.
0: ونقول عادي كل حد يسويه، أنت عندك هنا أيضا رأي في هذا الجانب؟
1: أنا خالف هذا الشيء. في عندك يعني إحنا عندنا دستور واضح اللي هو القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالأشياء أنت قبل لا تسويها ترجعها يعني إلى سنة الرسول والقرآن الكريم، فما يخالف هذا الدستور معناته يعني في غلط، ما المفروض تكمل فيه يعني.
0: جميل. طيب أنا أعتقد إنه الناس يعني شوية في ردات فعل سلبية كبيرة، وصعب إنك صراحة تواجه أو تكون شجاع.
1: أيوة.
0: يعني في ناس وايد يقررهم يكونوا في حالهم، يمشوا جنب الحيط. قررت صحيح. أنك اليوم أنت أيضا تجابه وتعطي كلمتك، إيش اللي تعايشه معك في السوشيال ميديا؟
1: يعني هذه القصة اللي بقولكم إياها.
0: أيوة.
1: يعني أنا في البداية بديت يعني صناعة المحتوى، وبعدين بسبب عدة عوامل توقفت تقريبا ما يقارب سنة عن صناعة المحتوى.
0: أيوة.
1: عوامل كثيرة، من ضمنها أيضا النقد السلبي هذا اللي هو ما منه فائدة. طبعا النقد البناء لا تستفيد منه، لكن النقد السلبي هذا هو اللي يخليك أحيانا تتراجع يعني عن اللي تسويه
0: أو تتأثر، خصوصا في بداياتك.
1: صحيح بالفعل. لكن بعدين قلت دائما صاحب الرسالة يعني ما بيحصل كل حد يأيده في الرسالة اللي هو يقدمها، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تعب في سنوات الرسالة الأولى، وكانت في يعني في مهاجمات من حتى من الأطفال لما كان يروح لبعض المناطق، يأمر أهالي هذه المنطقة يأمر الأطفال إنه يعني يقوم برمي الرسول بالحجارة.
0: نعم.
1: فيعني هذا خير مثال حالنا، إنه حتى لو أنت واجهت صعوبات في أي شيء قاعد تقدمه، أي شيء مفيد قاعد تقدمه، عليك أنك تكمل في هذا المسار يعني.
0: نعم. فبالتالي ما بعرف الردات الفعل اللي تيك، في ناس أنت قلت تهاجم، وفي قصة ذكرتها.
1: أيوة.
0: اليوم كيف أنت الحين تتعامل مع هذه المواقف؟
1: تو غالبا أحاول قدر الإمكان أني أطنش.
0: أطنش.
1: بعضهم يعني أضطر أسوي لهم حظر في الإنستغرام، لأنه حتى لما تكلموا وتنصحوا في التعليقات يظل يهاجمك ويتمادى في المهاجمة، فهذا ماشي حاله حل غير انك تسوي له حظر، فتفادى يعني الشخص اللي ما جالس يعينك على يعني تقديم الرسالة المفيدة، فالافضل انك ما تخليه يعني ايضا يأثر عليك في ايصالها.
0: بس في البداية انت واجهت يعني عدة مصاعب، تأثرت وقررت انك توقف.
1: أيوه.
0: واعتقد في ناس وايد يمكن مروا بهذه التجربة.
1: صحيح.
0: ايش اللي خلاك ترجع مرة ثانية؟
1: كما قلت لكم يعني الواحد لما يقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف انه حتى لو واجهت مصاعب انت لازم تكمل. مصاعب ما يعني ما المفروض توقفك عن اللي انت جالس تقدمه.
0: طيب على النقيض الاخر، في ناس تتقبل نصيحه.
1: أيوه.
0: هل شعرت في موقف ما بانك تركت اثر جيد؟
1: يعني انا بديت في صناعه المحتوى، واحده من الاسباب اللي بديت فيها اني اريد لو شخص واحد فقط يتاثر بالمحتوى اللي انا اقدمه ويستفيد منه، انا تكون يعني الرساله اللي اريدها خلاص وصلت للناس.
0: جميل. اليوم بما أنك من الشباب اللي نفتخر فيه أكيد. نعم. أنس، وتقدم كلمة حق ورسالة طيبة في مواقع التواصل الاجتماعي، قلت بصراحة أنه أنت عرفت السبب ليش أهالينا ما يخلونا نطلع آخر الليل، وهذه قضية أيضا تكلمت عنها.
1: بالفعل أنا شفت الموقف بصراحة، كنا حاضرين حفل جامعة بالقاسم يعني لتخريج حفظة القرآن الكريم.
0: نعم.
1: فاحنا طالعين رحنا نتعشى، وبعدها رجعنا ايضا مره ثانيه لنفس المكان عشان ناخذ سياراتنا ونتحرك من المكان، وتفاجأنا ببعض التصرفات يعني من شباب في بدايه عمرهم، يعني اقول يمكن ما يتجاوز عمر 18 20 سنه. فهذاك التصرف لما شفته قلت بالفعل هذا يعني السبب عشان ما نوصل ما نتمادى لهذه المرحله، لان هذه التصرفات احنا كما ذكرت يعني انه ما تناسبنا ابدا كاشخاص وكمجتمع وكدين اسلامي.
0: ما هي هذه التصرفات؟
1: يعني قلت انا في المقطع ذكرت انه في كان رقص ويعني تشغيل الاغاني باصوات عاليه جدا
0: في السياره
1: في السياره، وامام يعني هذا صرح يعتبر من صروح العلم، ولا احترامه ولا تقديره هذا المكان، فما مناسب انك تسوي هذه التصرفات يعني في نفس هذا المكان. وربطت ايضا في الموضوع نفسه بين انه سبحان الله فيها قبلها بساعة كان في تخريج لحفظة القرآن الكريم، وبعد ساعة كان في هذا الشباب يعني يقوم بهذه التصرفات الطائشة.
0: يعني احنا نلاحظ احيانا ايوه في ناس يعلوا صوت المزيكا في السيارة.
1: صحيح.
0: وعاد انني فرحان ومبسوط يلا انبسطوا معي اللي في الشارع.
1: صحيح. بالفعل هذا التصرف يعني انت عندك حريتك، انت اذا تريد تسوي هذا الشيء بينك وبين نفسك ما حد بيوقفك، لكن لا تزعج الاخرين باللي تقوم فيه.
0: نعم. إيش أكثر القضايا اللي تعتقد اليوم أنه إحنا بحاجة إلى إيصالها كشباب عماني للمجتمع أو لأقراننا من الشباب أيضا؟
1: يعني واحدة من الأشياء اللي هي الرسائل الهادفة.
0: نعم.
1: الرسائل الهادفة جدا مهمة. أيضا التمسك بالعادات والتقاليد العمانية اللي يعني تمسكوا بها آبائنا وأجدادنا. هذه هي يعني الأشياء اللي كونت المجتمع العماني، أو يعني مسمى آخر نقول ممكن التمسك بالسمت العماني.
0: جميل. ما تحس أن في ناس يعني تنزعج من وجود أشخاص مثلا ينصحون، يعني تكون ردة فعلهم هجومية؟
1: نعم، لكن احنا أيضا ننزعج من الأشخاص اللي ماخذين راحتهم أكثر من اللازم.
0: إنزين، نروح الحين، ما تعتقد أنه يأخذ راحتهم عادي ولا لا؟ ما يأخذ راحتهم، عندنا أعراف وعندنا
1: لا، في عندنا أشياء في معانا يعني يعني ما أقول عادات وتقاليد فقط، تعالي الدين ومعانا مبادئ. الإسلام أمر باحترام الغير، ما بس أن أنت تأخذ راحتك، حريتك أنت، حريتك الشخصية هذه، لكن ما تضر الآخرين بحريتك.
0: نعم. واجهت مواقف يعني مش في السوشيال ميديا، مواقف في حياتك العامة
1: يعني ممكن في الزحمة، يعني على سبيل المثال لما يجي الشخص ويقوم بتصرفات يعني طائشة ويعلي بالهرانات وغيره، هذه التصرفات يعني تزعج يمكن الجميع، وخاصة يمكن كل حد يعني يمر بهذه الزحمة يوميا.
0: إنزين، في ناس مثلا تشوف عندنا مصطلح يقال انه هذا الشخص يستشرف على المجتمع وقاعد ينصح، فما يتقبله وواجهوها بردة فعل سلبية عادة. واجهت مثل هذا؟
1: الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. معناته هذا الحديث يدل انه ما في انسان مثالي ابدا، كل انسان يخطأ.
0: جميل.
1: هو ما يستشرف عليك، هو شاف تصرف منك خاطئ وقال لك عنه، هذا ما استشرف، هذا لا، يقوم بأمر من أمور يعني المسلمين اللي هو النصيحة. أيضا الله سبحانه وتعالى عذب أصحاب السبت، ليش؟ لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا.
0: فبالتالي
1: أنت كمسلم إذا لاحظت تصرف خاطئ من شخص آخر، أنت واجب عليك، لأن أنت أيضا مساءل عن هذا عدم نصيحة الشخص الآخر، ومساءل ومحاسب عليها يعني حساب شديد.
0: أيضا هذا اللي شائع انه خلوا على راحته او ما لي دخل.
1: ايوه.
0: ايش رايك
1: في خلق الخالق؟
0: اي دعا خلق الخالق، ايش رايك في هذا الجانب؟
1: لا، هذا يتنافى مع تعاليم الدين. يعني اذا احنا نسمي نفسنا مسلمين بنعرف ان هذا يتنافى مع تعاليم الدين. دعا الخلق للخالق في ما في الاشياء اللي هي تتعارض مع تعاليم الدين.
0: جميل. أنس بن مالك الذي لربما له من اسمه نصيب إن شاء الله، أبا أعرف الباكراوند أو خلفيتك اليوم الثقافية، من أنت تأثرت أو كيف استقيت هذه التعاليم من الزينة ما شاء الله، وبالتالي صرت يعني كذا ممتد امتداد لمن؟
1: يعني هذا الحمد لله، يعني أنا من عائلة محافظة.
0: نعم.
1: والحمد لله كان يعني أهالينا كانوا يهتموا كثيرا أنه ندخل اللي هي المراكز الصيفية، وندخل كورسات أيضا نتعلم فيها سواء في الدين أو في مختلف المجالات.
0: نعم.
1: فهذا يعني يمكن الخلفية جيت بفضل من الله أولا، وثانيا بدعم الأهل يعني في هذا الموضوع.
0: الله يخليهم يا رب يحفظهم. آمين. لك.
1: آمين.
0: نتكلم عن مرحلة المراهقة اللي ربما أكثر مرحلة يتأثر فيها الشخص.
1: صحيح.
0: إيش هي الدروس اللي صدق أثرت في أنس بن مالك؟
1: يعني أنا كل شخص يمكن أو كل واحد مر بفترة الشباب كان يعني يشعر أحيانا تجي فترات أنه هو تايه، وفعلا في خلال هذه الفترات يعني تحتاج أن حد يوقف معاك ويوريك الطريق الصحيح وغيره. فالأهل طبعا ما يقصروا، دائما يوقفوا معاك، لكن أنت أحيانا إحنا كشباب شباب طائشين ما نسمع للأهل دائما، وأتوقع الأغلب يتفق مع هذا الشيء. يعني
0: دائما ما في فكرة إحنا نعرضها يعني.
1: أيوة. لما يجي من الأهل، لكن لما يجي من عند زميل أو صديق أو شخص مر باللي أنت مريت فيه وبنفس فئتك العمرية، فتتقبل الموضوع أكثر منه.
0: صحيح.
1: فيعني اللي محتاجين إحنا كشباب الحين إنه يكون في أشخاص منا وفينا يعني يورون الطريق الصحيح، وأنا هذا يعني الهدف اللي بديت فيه الرسالة في السوشيال ميديا.
0: جميل. إلى أي مدى اليوم تعتقد أن الأصدقاء صدق مؤثرين الآباء والأمهات لازم يعني يحطوا عيونهم على هذا المسألة، وأيضا الشباب بأنفسهم والأصدقاء واختيار الأقران أمر مهم.
1: طبعا مهم يعني بشكل كبير. في قصة، لأن الأقران أنت يمكن تقضي معهم أغلب وقتك،
0: نعم،
1: خاصة يعني في الفترة الحالية نتكلم، إحنا أحيانا نطلع يعني من العصر لآخر الليل وإحنا مع يعني لحد الساعة 10-11 بالليل وإحنا مع أصحابنا. فأنت إذا ما اخترت الأشخاص الصحيحين يعني الأشخاص المناسبين ممكن يأثروا عليك في تصرفاتك وسلوكك
0: وأنت ما حاسس حتى.
1: وأنت ما حاسس، لكن في طبعا في وفي مقولة أيضا الصاحب ساحب،
0: صحيح،
1: يعني وأيضا في مقولة أخرى قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. فهذه كلها يعني أدلة أن الصاحب دائما يقرك، سواء للشيء لو كان صاحب يعني حسن بيقرك الأشياء الزينة،
0: نعم.
1: أما إذا كان صاحب سوء فيقرك الأشياء الشينة.
0: طب في ناس يمكن تلقاها ما مستوعبين أو متأثرين فترة،
1: نعم،
0: الشباب ويلا ونجرب ونعيش،
1: صحيح.
0: إلى أي مدى أنت مع مدرسة اللي لا كن منتبه ومشي في الطريق المستقيم، أم أنه الإنسان يجرب يتعلم يخطئ ويكمل الحياة؟
1: ما في مانع أن الإنسان يقرب،
0: أيوة،
1: لكن يقرب في الأشياء كما قلنا أنه في أشياء يعني خلاص أنت عندك خط
0: عندك
1: واضح،
0: حدود. نعم.
1: عندك حدود، إذا تعديت هذه الحدود الله يسلم ويصير لك، يعني ما تعرف وش يصير لك في النهاية. فأفضل أنك تلتزم بهذه الحدود، قرب، لكن التزاما بهذه الحدود اللي وضعها لك ربك رب العالمين ونبيك صلى الله عليه وسلم وأيضا مجتمعك اللي أنت فيه.
0: فبالتالي يعني ما في داعي أنك تروح وتتقربع وتطيح وتكمل دربك. إلى أي مدى اليوم أيضا أنت مهتم في مسألة اختيار أقرانك بشكل شخصي منحش أصدقائك؟
1: يعني بصراحة يعني في فترة من الفترات،
0: نعم،
1: كنت ما أهتم لهذا الشيء بشكل كبير، لكن في الفترة الحالية لا، بالفعل أنا يعني حتى الأشخاص اللي أتواصل معهم في السوشيال ميديا أحاول يكون قدر الإمكان الأشخاص اللي
0: يشبهونك
1: يعينوني، إيه، على الطريق اللي أنا أريد أسلكه.
0: جميل. درست قلت لي هندسة؟
1: لا، أنا درست بيع وتسويق.
0: بيع وتسويق، وتشتغل في المجال العقاري.
1: نعم.
0: كيف تشوف اليوم الشباب العماني أنه قادر يعتد بنفسه؟ إلى أي مدى تعتقد أنك تكون مستقل وتبني حياتك أمر مهم جدا، وكيف أنس بن مالك اليوم أيضا يوازن ما بين حياته الواقعية وضغط السوشيال ميديا وأنك تعطي رأيك تعقى والناس ترد عليك؟
1: يعني أنا أحيانا أوصل مرحلة أني أنزل المقطع وخلاص أعطي ساعة كذا ساعة ونص بعدين أرجع أشوف وش صار على هذا المقطع، فعشان ما عشان يعني أتفادى هذا الضغط. في البداية ما كنت عارف أتحكم بنفسي، فكنت لما أنزل مقطع أهتم واجد في البداية يعني، وكانت هذه البداية، لكن الحين لا، في تغير يعني، حاولت أني يكون أرسم حال نفسي يعني حدود.
0: نعم.
1: في هذا الموضوع
0: يعني حسابك جميل وفيه هوية، في هوية أقصد، وأيضا يعني اليوم تحطيت لنفسك كذا إطار معين، هل تعتقد أنك بتكمل ولا الموضوع مسؤولية ومجرد هواية يعني، أو أنه أنا مش هواية أعطي رأيي وبس؟
1: لا، أنا قدر الإمكان أن الرسالة في البداية قبل لا أنشرها يكون طبقتها على نفسي.
0: نعم.
1: وأيضا لما أنشرها ما فقط للآخرين، أيضا عشاني أنا كأنس، يعني عشان أثبت على هذا الرسالة اللي أنا قاعد أقدمها، فما يعني يكون خلاص أرسم أيضا هذه الرسالة تساعدني أنا لرسم حدود لشخصي يعني.
0: جميل. يعني أيوة. أنت قلت عبارة طيبة اللي هو لما بنصح بشيء لازم أكون أنا طبقت على نفسي.
1: صحيح.
0: إيش هي أبرز الأمور اللي تعتقد اليوم أنها فعلا قضايا تلامس الناس وهم بحاجة إليها؟
1: يعني في كثير مواقف، ما الحين ما تحضرني يعني موقف معين بذاته، لكن في أشياء كثيرة نشوف إن الشباب بدأ يتخلى عنها، يمكن من جيلنا إحنا والأجيال اللي قبلنا أيضا بدأوا يتخلوا عنها، لكن أي شخص عنده محتوى هادف وعنده رسالة واضحة أنا أشوف إن ضروري يطلع ويتكلم ويوضح للناس إن هذا المسار الصح وهذا المسار الخاطئ.
0: نعم.
1: ليش أنت توضح هذا، توصل رسالة؟ في مقولة أو حديث ما متأكد بصراحة، من كتم علما ألقمه الله بلقام من نار، فهذه يعني ما متأكد بصراحة من، لكن هذا أيضا شيء مهم
0: جميل
1: ان نفكر فيه يعني.
0: طيب انت قلت احنا كشباب وكجيل تخلينا عن وايد اشياء مثل
1: كثير عادات يعني عادات عميدة تعتبر. مثلا على سبيل المثال سابقا يمكن كنا نروح صلاة الجمعة، وانا ايضا ما اسوي هذا الشيء ما اطبقه، لكن سابقا كنا نشوف الناس لما يروحوا لصلاة الجمعة قدر الامكان يكونوا لابسين المصار العماني رايحين كأنه عيد، لأنه هو عيد المسلمين الأسبوع هو يعني يوم الجمعة. فكانت هذه الكشخة تخلي الناس تحب صلاة الجمعة أكثر وترغب في أنها تحضر صلاة الجمعة. يعني هي طبعا أنت تحضر صلاة الجمعة ما عشان الكشخة اللي تكشخها، لكن في النهاية يعني هذا واحد من المحفزات اللي تخليك تحضر صلاة الجمعة. وطلع قبل فترة شخص من الأشخاص انتقد هذا السلوك وصار في عليه هجوم كبير، وأنا ما أتفق مع الهجوم اللي صار، لأنه فعلا هو جالس يتكلم في شيء أنا أتفق معه فيه بكل أمانة،
0: ألا وهو أنه
1: نتحافظ على كشختك لما تروح للمسجد وتروح لصلاة الجمعة خاصة.
0: ما تحس المساجد صارت فاضية بنفس أول؟
1: بالفعل تكلمت أيضا في واحد من المقاطع أنه يعني واحدة من الأشياء إذا نريد نعدل المجتمع لازم نرجع للمساجد أدوارها اللي هي كان فيها مدارس تحفيظ القرآن، فيها المكاتب، فيها حلقات العلم، كانت كلها يعني موجودة في المساجد. الحين افتقدنا لهذا الشيء.
0: نعم ليش؟
1: يمكن انشغال الناس بالأعمال وأيضا السوشيال ميديا وغيرها من مؤثرات يعني الخارجية.
0: تحس يعني الأجيال الجاية يمكن ما تروح المسجد خير شر ولا؟
1: لا أنا أتوقع أنه في يعني في الحين توجه في المساجد، لوحظ في الفترة الأخيرة أو نشاط في الفترة الأخيرة صار. نعم. أنه بل ترجع مدارس التحفيظ والدروس اللي هي بعد صلاة العصر خاصة. كنا احنا يعني اول سابقا كان معانا درس دائم بعد صلاة العصر، كان يفتحون كتاب سؤال اهل العلم ويقرأ منا الامام.
0: جميل.
1: والفترة الاخيرة لاحظت انه يعني مثلا من المسجد اللي معانا في الحارة محافظين على هذا الشيء بشكل مستمر ودائم.
0: اذا اليوم المحيط اللي حوالينك لعينك اعتقد التربيه اللي تتاسس معك والمبادئ اللي تاخذها
1: صح
0: معك
1: صحيح.
0: لما تكبر هي اللي بتاثر يعني
1: بالفعل.
0: حال الشباب اليوم اللي يتأنقوا مثلا لكوفي شوب طلعه مسائيه
1: ايوه.
0: نفسهم اللي يمكن ما يفكروا بي ايضا التأنق لصلاه الجمعه
1: صحيح،
0: فبالتالي وين الخطا يعني وين الاشكاليه؟
1: يمكن الاولويات تغيرت.
0: أيوة.
1: يعني احنا الاولويات مفروض تكون عندنا اي شيء يعني الله سبحانه وتعالى يقول في القران الكريم واتق ما اتاك الله في الدار الاخره واستغفر الله، ما ابغى اغلط في الايه لان ما متاكد منها.
0: نعم.
1: لكن يقول ايضا ولا تنسى نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الناس اليك تقريبا، عسى ما اكون غلط في الايه يعني. هو يعني الله أمرنا أن ما ننسى نصيبنا من الدنيا، لكن أيضا لا تنسى دينك، لا تنسى يعني نفس ما أنت حاب لما تروح كوفي شوب تكشخ وتتأنق، تأنق وتكشخ لصلاة الجمعة
0: صحيح ما في
1: ومناسباتك يعني اللي هي الدينية والمجتمعية أيضا.
0: جميل. اليوم رسالة طيبة يقدمها أنس بن مالك، ونتمنى أنك يعني تستمر في هذا النصيحة الزينة وهذا المشروع، أو لا يواجهك خوف أو تردد خصوصا مع ردات الفعل. يعني
1: لا لا إن شاء الله مستمر.
0: أغرب رد فعل واجهت أنس؟
1: أغرب رد فعل لشخص سويت البلوك بكل أمانة قبل في المقطع
0: شكله وايد ضغطك نفسيا.
1: جاء تكلم يقول أنت حاب تنشهر على حساب القضية الفلسطينية. قلت له أنا ما أنظر للقضية الفلسطينية كترند، أنا أنظر إليها كمبدأ لكل شخص مسلم أنه يعني يتكلم عن القضية الفلسطينية، لأن هذا يعني أنت عندك مقدسات في أرض فلسطين، وهذه المقدسات أنت كمسلم واجب عليك أنك يعني تدافع عنها. وفي أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني لما تتكلم يعني إذا شفت موضوع وحبيت تستنكر فيما معنى الحديث.
0: نعم.
1: إن أول شيء بالفعل بيدك وبلسانك وبقلبك فذلك أضعف الإيمان، فأنا يعني ما أحرم نفسي من الكلمة عشان والله أنا ما قادر أفعل لكن قادر أتكلم، فما أحرم نفسي من الكلمة عشان شخص يقول أنت يعني حاب تنشهر على عن, عن, عن طريق يعني القضية الفلسطينية.
0: فبالتالي بلوك.
1: فبالتالي يعني خضيت وعطيت عطيت يعني خضيت وعطيت معه. لكن لما صار يقول أنت منافق وأنت من هذا القبيل فقلت لا هذا يعني تمادى كثيرا.
0: هو ما يعرفك.
1: هو ما يعرفني, ما يعرفني كشخص ولا يعرفني على الواقع. فقلت أنا أفضل هذا أتحاشى.
0: تتحاشى وتكون مسوي صلابة نفسية جدار.
1: بالضبط.
0: القضية الفلسطينية اليوم نتكلم عنها أيضا, نشوفها كأنها هبة, الناس تطلع فجأة تقاطع وتتكلم عن فلسطين وبعدها ينسوا الوضع يعني ونرجع طبيعيين وبعدها وهكذا.
1: بالفعل هذا اللي صاير. لكن لا, ما المفروض إحنا كأشخاص إنه نكون نمشي مع الترند. المفروض القضية الفلسطينية دائما هي أساسا متصدرة العناوين. ما المفروض ننساها وننشغل بقضايا أخرى.
0: نعم.
1: لأن جاية أجيال ونخاف على هذه الأجيال إنه تنسى هذه القضية وتنشغل عنها تماما. فيعني هذا الموضوع جدا مهم, وأيضا بما فيه المقاطعة.
0: أيوة.
1: المقاطعة كل شخص يعني المفروض يقاطع دام إنه عارف إن هذا الشيء في يعني في مصلحة دينه ودنياه وآخرته فيقاطع. أنت أيضا مقاطعة ما بس يعني تأثر على يعني من جانب تأثيرها على على الأطراف الأخرى, لا أيضا أنت تأثر هذه المقاطعة تأثر على اقتصادك في بلدك.
0: صحيح.
1: أنت لما تدعم المنتج العماني وتدعم المطاعم العمانية أنت تعزز يعني الاقتصاد
0: المنتج العماني,
1: المنتج العماني.
0: نعم.
1: ويعني تحفز على يعني تشجع على يعني
0: التنمية
1: المستدامة. نعم,
0: نعم. فبالتالي اليوم أوجه, خلينا نقول نوجه طاقاتنا وأيضا ندعم المنتج العماني.
1: بالفعل.
0: فبالتالي أنت أصلا يعني ما ضريت أحد,
1: بالعكس
0: أنت نفعت نفسك.
1: فت نفسك وفت بلادك.
0: برجع للشخص اللي أنت سويت له بلوك. فاليوم عندنا مصطلحين اللي هو الانتشار أو القيمة.
1: نعم.
0: إلى أي مدى تعتقد بأنه أيهم أهم يعني؟
1: طبعا القيمة أهم. ما أهم من الانتشار.
0: نعم.
1: يعني إحنا في أشخاص لو حابين انهم يعني ينشهروا كان ممكن يلقوا الى اساليب اخرى غير على الاساليب اللي هم جالسين يلقوا لها في الوقت الحالي.
0: مثل
1: يعني ما ابغى يعني ما ابغى اتكلم عن فئه معينه, لكن يعني اتوقع المشاهد يعرف اللي اقصده.
0: يعني الابتذال لربما في الظهور, اثاره الجدل عشان ارقام.
1: نعم, نعم بالفعل.
0: وانت وش القيمه؟ زيرو.
1: بالفعل. بالضبط.
0: فبالتالي اليوم القيمة باعتقادك أنها أمر جدا هام ومهم. جميل, احنا نحييك اليوم على تواجدك في مواقع التواصل الاجتماعي وذكرك بأنك صانع محتوى مفيد. نتمنى لك الاستمرارية. وبالتأكيد أنس بن مالك عندك كذا رسالة أخيرة توجهها للشباب, لأقرانك, وما أدري لكل
1: يعني
0: من يسمعنا الآن في هذه الحلقة.
1: الرسالة اللي أقولها أنه أنت كشخص ما لازم تكون مثالي. وذكرت أنا الحديث اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فأنت ما لازم تكون مثالي دائما, يعني ما مستحيل تكون مثالي أساسا, لكن حاول قدر الإمكان أنك يعني تخلي داخلك دافع أنك يعني تسعى للأفضل.
0: نعم.
1: هذا خلي يعني دائما يكون مسارك في الحياة. وأيضا أن الدين ماشي منفصل عن الحياة, هو أساس الحياة.
0: تقدر تعيش حياتك وشبابك وتستمتع أيضا بشبابك.
1: بالفعل.
0: وأنت أيضا تفكر في دنياك ودينك
1: وآخرتك.
0: ومبادئك وآخرتك.
1: نعم.
0: جميل جدا أنس بن مالك, حوار جميل وملهم. وبتأكيد احنا نشكرك على حضورك الراقي معنا هنا, مشاركتنا أيضا أفكارك وتجاربك. نتمنى لك كل التوفيق والنجاح يا رب.
1: شكرا.
0: يعطيك ألف عافية. إذن مستمعين, هلك في كذا دروس من أنس بن مالك, صانع محتوى مفيد, ابن 28 ربيع. يعطي ألف عافية, نتمنى لك التوفيق. أيضا نتمنى لكم دروب السلامة. بتأكيد بعد شوية عندنا شريف العوفي مهتمة في رياضة المغامرات, بنتعرف عليها أكثر وعندها قصص تقولها ترويها بعدين تقول كنت أكذب عليكم وشكرا. لازم نعرف سالفة هذه القصص اللي تألفها الارتجالية شريفة. شوفها على خير بإذن الله تعالى. دروب السلامة وخلكم ثابتين الموجة على 102.5. وهلا كافيه.
2: هلا كافيه على هلا اف ام. هلا كافيه. أواصر. يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: المادة 5 من قانون العمل: يحظر على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
4: عندنا أخبار جديدة من كنتاكي. برجرز الرهيبة وصلوا ب 750 بيسة فقط، متوفرة الآن بنكهاتك المفضلة سومتاكي والأصلي وديناميت. اطلبه الآن.
5: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس. عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي، للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
6: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
7: حالة الطقس اليوم أصح إلى غائم جزئيا على سواحل وجبال محافظة ظفار خلال الليل والصباح الباكر، وأصح بوجه عام على معظم المحافظات مع فرص تشكل السحب على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. هناك فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية، وتصعد الغبار والأتربة على صحاري محافظات الظاهرة والبريمي والداخلية.
8: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.
9: هذه الساعة كانت برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
10: من قلب التراث العماني الأصيل تتجلى حلة أنيقة، همسات من الماضي تنسجم بلمسات الرقي المعاصر ليروى فصل جديد من الفخامة. تفاصيل تخاطب ذوقكم الرفيع، حيث تتشكل الروائع لمن يدركون الجمال في أنقى صوره. تفضلوا بزيارتنا في دار العبيداني شارع 18 من نوفمبر، واكتشفوا الهوية الجديدة لأناقة الدشداشة العمانية الأصيلة.
11: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
12: بفقراتنا
11: في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. هلا كافيه، جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا.
13: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع أماني علي على هلا اف ام.
0: مساكم الله بالخير والنور والسرور. بروح للواتساب وشوف رسائلكم على 9025. طبيعي سامي العبدلية مرحبا بك، واحد الاشخاص هني قاعد يرسل لنا صوتيات ما نقدر نسمعهن، اكتب لنا اذا ما عليك امر. ايضا في احد الاشخاص طلب اغنية بنة الحسن انتي لمحمد عبده، قاعد ادورها من ساعة بس ما حصلتها، ما اعرف لو عادي اختار اي اغنية لمحمد عبده. نروح لبنت النور شوية لين نستقبل شريفة، بنت النور لمحمد عبده.

0: أعرف خليتكم تقريبا كم دقيقة. محمد عبد الله يهدي يعني أغاني شوي طويلة، بس أهالي الطرب والسلطنة أمورهم طيبة مع يا بنت النور. أكيد راجعين لهلا كافيه وحوارنا هذه المرة مع فتاة شجاعة، أم لثلاثة أطفال كلهم رياضيين طالعين عليها. شريفة، شريفة إنسانة تحب الرياضة بشكل كبير، انطلقت كذا انطلاقة قوية من بعد كورونا لما كانوا الناس في الحجر، هي قررت أنها تروح الجبل وتسوي هايك، من هناك بدأ مصدر الرزق خلينا نقول. وأيضا هي إنسانة لربما تخصصت في مجال آخر في البكالوريوس، لكن بعدها اكتشفت هوايتها وحبها للسياحة وسياحة المغامرات، فدرست وخذت كورسات كثيرة، مرشد سياحي متخصص، الإسعاف والإنقاذ التابع للشرطة، وأيضا هناك في كورس يعني اسمه طويل، بس هي كأول امرأة عمانية تحصل على هذا الكورس في اليوم السياحة المغامرات. فنتعرف أكثر على شريفة العوفية موجودة معنا هنا في هلا كافيه، وأهلا وسهلا بك.
1: أهلين، أهلين وسهلين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا أشكر هلا أف أم كثير على هذه الاستضافة، من الاستوديوهات الجميلة اللي أنا كنت أتمنى أستضيف فيها صراحة.
0: يا عمري خلاص نورتين المكان مكانك.
1: إن أنا أشوفش اليوم
0: حبيبتي. أول شيء يعني أبارك لك الجهود الطيبة اللي قاعد تقومي فيها، وأيضا كورس أول امرأة عمانية تحصل عليه، اللي هو عادي تعطينا تفاصيل أكثر.
1: هو أنا خذينا هذا الكورس من مركز التدريب القتالي بالجبل الأخضر تابع لوزارة الدفاع، كمرشد سياحي متخصص.
0: جميل.
1: أنا كنت أتدرب مع خمسة، كان أربع رجال وأنا الأمرأة الوحيدة، كانت معي بنت مسكينة بس صارت لها إصابة في رجلها فبقيت أنا وحدي.
0: إلى أي مدى اليوم يعني سياحة المغامرات الهايك وغيرها في إصابات وفي خطر؟
1: في إصابات كثيرة.
0: أيوة.
1: البارحة كانت في إصابة بس مش خطيرة كانت، بس كان البارحة أنا منزلة، أنا اليوم نزلت ريلز على حزن كثير جاني، إن كانت معي سائحة من الإمارات، تحية كبيرة لأهلنا في الإمارات، مسكينة جاتها إصابة في رجلها وكانت تحت رعايتي.
0: أنت المنقذ هناك، سوبر وومن.
1: فعورني قلبي كثير، وكنت أشوف الجماعة جالسين يلفوا لها رجولها، وأنا كنت يعني كانت في تفكير عميق كيف صار لها ذاك الإصابة، هل أنا أتحمل مسؤولية، هل هو بسببي أنا، هل أنا ما شفتها، ليش أنا خليت كان وجهها حلو هي تضحك، كيف حزنت كذا فجأة وكنت أتألم. فكنت أنا يعني غرقانة في التفكير، وسبحان الله في
0: صادق
1: في مصور معانا عادل هنايا ما شاء الله عليه، تحية لعادل.
0: عادل بدل ينقذ ما شاء الله عليه
1: مصور.
0: اليوم وجودك يعني كمرشدة سياحية متخصصة، أول شيء أبروح للبداية، وإيش اللي خلاك تنطلقي لهذا المجال الشريفة، وبعدين بنتعرف أكثر على تفاصيل التفاصيل في سياحة المغامرات.
1: البداية كانت كورونا والإقفال، يعني الإغلاق اسمه كان
0: حظر
1: التجوال، فكنا ما كان في سفر، ما كان في شيء، ما كنت تقدر تسوي أي حاجة، فكانت أول مغامرة. أنا إنسانة طبعا أحب الهواء، أحب الطبيعة كثير، بس ما كنت أعرف أنه في عمان في جمال مخفي وراء الجبال، ما توقعت أبدا أنه في ميبام وفي وادي الشاب وفي كهف الطاهري وفي أشياء كثيرة مخباية، كنوز على مد البصر، أنت إيش تشوفي إيش تخلي،
0: واللي ما زارها فاتها نص عمره،
1: واللي ما زارها هذه كلمتي.
0: أحس أنك يعني شفتي وايد مناظر رهيبة،
1: يعني أنا ما كنت أعرف أن في عمان في شلالات ما تنقطع، ما كنت أعرف أن في
0: وين
1: عندنا عندنا ميبام ما يتوقف أبدا، عندنا وادي شاب داخل ما يتوقف أبدا، عندنا الحين اللي هو كنت قريب رايحة الجهاور،
0: وادي الجهاور
1: يقولوا لي هناك في شلال ما يتوقف أبدا، ما على طول، فانصدمت في أماكن جميلة، في ماي كذا ينزل بطريقة حلوة، أخضر على أحمر على إيش، عندنا بحيرات وردية.
0: صحيح.
1: أيوة فعلا عندنا بحيرات وردية، عندنا في نص الصحراء بحيرات الصفاء، فأنا تفاجأت إن عمان جميل، إحنا ليش نروح نسافر برا وندفع هنا، وصح إنه سفر جميل الطيارة وانت سمعتين زي المسافر، لكن
0: صحيح.
1: لكن بعد بلادنا كثير حلوة يعني جميلة،
0: وفي ناس كثيرة تهوى هذا المجال، يكم سياح من برا عشان هذه المناظر.
1: صراحة أنا يعني أنا ما كنت داخلة كثير في السياحة، بس من بعد كورونا أيوة أنا بديت يعني لفت انتباهي هذا الموضوع، بدأ في سياح، بدأ العمانيين يستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي، اللي ما متخصص في السياحة صار يحب السياحة، صار يعرف الأسس، يعرف المبادئ. اللي ما يعرف يتكلم إنجليزي صار يحاول يتكلم إنجليزي مع السواح. سبحان الله، من فترة كنت رايحة وادي بني خالد، واحد يتكلم روسي والثاني يتكلم إيطالي، فأنا ما أعرف يعني ما شاء الله ما شاء الله، يعني شبابنا يمشوا في هذا المجال بشكل جدا ممتاز وبخطوات جدا سليمة.
0: إذا تحسين إنه مجال جيد اليوم كمصدر رزق؟ شفنا وايد شركات في مجال السياحة قاعدة تطلع فعلا. إلى أي مدى اليوم هذه من الشركات اللي قاعدة تساعد في حل مشكلة الماء مثل البطالة أو بحث عن عمل؟
1: طبعا أول حاجة أوجه تحية خاصة للشركتين اللي أنا أتعامل معاهم، إكسبلورن تشالنج اللي هو عبد الله المبسلي، ومور أدفنشر اللي هو أحمد العجمي. تحية خاصة. صراحة هذا المجال يساعد الشباب اللي حالياً ما عندهم وظائف واللي يبحث عن وظيفة. من ناحية البنات مثلاً، أنا بقولش أنا بنت ما أقدر أروح هايكات، ما متعودة على هذا المجال. أنت ما متعودة، أنت تقدر تسوي لنا إعلانات دعاية، أنت تقدر تفتحي حساب إنستغرام تيك توك تشتغلي على الإعلانات، فأنت تحصلي إنكم من الإعلانات اللي أنت تسويها.
0: جميل.
1: هذا بالنسبة حق البنات. بالنسبة حق الشباب، أنت تقدر تكون أنت تخاف الإرشاد السياحي، ما مشكلة، إحنا نقدر نعلمك كجايدز، إحنا مستعدين. يعني أنا مستعدة أعلم أشخاص مع أني ما مؤهلة، ما أني أعطي بشكل كشهادة أو كليسن، بس ممكن نحن نعطيه البدايات وبعدين نرشده للطريق اللي هو أنه يروح يقدم في اللي هو حساب وزارة السياحة علشان يحصل هذا الليسن.
0: جميل.
1: فالشباب ممكن يتوجهوا لهذا، وفي مصدر رزق كثير خير الحمد لله رب العالمين. والبنات نفس الحالة بالطريقة اللي أنا خبرتش فيها.
0: جميل.
1: أيوة، من غير أنه في بنات نفس الشيء يتخصصوا في، يعني إحنا يعني عندنا بنت اللي هي مثلا ما تطلع هايكات، بس تقدر انها تروح تاخذ ناس معاها عوائل وتمشيهم بالسيارة وكذا، وتحصل الحمد لله انكم.
0: يعني اليوم احنا بحاجة لانه نشتغل اكثر على مجال السياحة.
1: عمان هذا الفترة ظاهر يعني طالعة بشكل كبير في مجال السياحة.
0: حلو.
1: بلدنا بدت تطلع.
0: بلدنا زاخر في امور وايدة،
1: ثروات.
0: نعم.
1: ثروات وكنوز حقيقي اللي يتحرك فيها، واللي وأنا أنصح طبعا وأوجه حقيقي رسالة لأهالي البلدان والقرى اللي عندهم هذه المناظر السياحية، إنهم يفتحوا لنا المجال، يفتحوا المجال للسياح وكذا، ويطوروا المناطق هذه.
0: صحيح. أيوة. يعني إحنا لازلنا نحظى ببيئة، خلينا نقول بكر، يعني السياحي يحبوا يعيشوا هذه التجربة، يعيشوا في هذه البيوت، يأكلوا من هذا الأكل. فبالتالي مجال سياحة المغامرات في أبعاد كثيرة، كل حد قادر إنه يستغله، فأمر جيد. بس أنت أيضا في وقت الحظر لما كنا إحنا مسجونين في البيوت، أنت قررتي أنك أيضا تكتشف هذا المجال.
1: لازم
0: إيش سويتي الشريفة؟
1: لازم فضايح. أنا قلت أنا ما أريد أقول.
0: كنت جايب العيد، بس اكتشفتي من وقتها اللي هو شغفك في هذا المجال.
1: شوفي، وقت الحظر إحنا كنا أتمنى ما
0: خلاص روح كورونا خلص شريفة.
1: أوكي. أتمنى الدار أمان أهم شيء. وقت الحظر إحنا كنا نتحرك ونروح الأماكن السياحية هذا، نخيم على أساس إنه ما
0: ياكم كورونا.
1: لا ما جانا كورونا صراحة.
0: والله عشانكم بعيد الاختلاط.
1: نعم. وكنا إحنا مجموعة بسيطة، وكنا نخيم، وكنا نروح الأماكن اللي هي الجبلية والمغامرات وكذا، ما كان فيها أحد، كانت خالية فاضية، فكان الجو
0: هذا حظر بحد ذاته يعني.
1: أيوة فكان الجو يحلالنا، يعني المغامرة إحنا تأخذ لنا من الصباح لين الساعة 7، فيجي الإغلاق على الساعة 7، إحنا خلاص في البيت، إحنا

0: طاقة الخلق البشري أصلا، إحنا خلقنا من تراب. صحيح. فإحنا دائما الطبيعة والهذا تشيل عنا هذا الطاقة السلبية، نجدد الطاقات، ترجع وأنت مستانسة، ترجع وأنت حقيقي حسيت أنش أنت سويتي إنجاز.
1: جميل.
0: يس. فأنا
1: قاعدة تتكلم عنا الموضوع الهايكينج وأنا حس إنه يفوتنا.
0: أيوة. واللي ما جربه يفوته.
1: بالضبط. بسأل سؤال شاطح شوية، إيش برجك؟
0: برج الدلو هوائي.
1: برج الدلو هوائي. ولا لين قلتي تراب عرفتي؟
0: 14/2 عيد ميلادي.
1: يا سلام، روح الحين.
0: عادي استقبل متأخر.
1: إنزين شريفة، اليوم أنت كبنت عمانية متواجدة في هذا المجال، خلينا نقول أكيد لازلنا في مجتمع محافظ أدري، بس يعني انطلاقتك في هذا المجال كونك يعني كهايكينج ومجال فيه سياح ومجال فيه رحلات وفيه خطر، إيش اللي اليوم تتعرض له وتعتقد اليوم أنه في فكرة مغلوطة عن المرشد السياحي؟
0: الفكرة المغلوطة للمرشد السياحية أنه أنت كيف أنثى وتروحي هذا الأماكن، وأنت وإيش اللي يعني أنا أتكلم باللهجة العمانية، أنت وإيش حادش، أنت ليش تروحي، أنت ليش تعرضي نفسك لهذا الأشياء. أول حاجة إذا كانت أنا عندي القدرة والاستطاعة أني أنا أمارس أني أنا أدخل هذا المجال زين وأنا واثقة من نفسي، فأنا أفتح لي نفسي هذا المجال، هذا رقم واحد. رقم اثنين أنه أنا يعني أنا ما داخلة أنا داخلة بحجابي، أنا داخلة متغطية، أنا داخلة متسترة، أنا محافظة على المبادئ والأسس الدينية. الشيء الأخير مستحيل إحنا يجي معنا قايد وهو اللي يمسك البنات وهو اللي بينزلهم، هو إحنا عندنا قدرة، أوكي ما مشكلة حتى لو أنا طولي 100 وما بقول طولي كم بس إحنا عندنا حركات حلوة في الهايك نقدر نستخدمها على أساس إن إحنا ننزل البنات نساعدهم. في عندش اللي هو رباط الحزام الخصر، هذا البنات ما يعرفوا يركبوا وحدهم خاصة إذا كانوا سواح من الخارج. نعم. أجانب. فما حلو إنه الشاب العماني هو اللي يساعد البنت، إذا كانت في بنت في الشركة، إذا كان هذا الشيء قوي حق المشاركات إنهم يجيوا ويكونوا واثقين إن موجودة في بنت معاهم، الحمد لله هذا يشجعنا إن إحنا نروح. حتى الأجانب ترى على فكرة يستانسوا إنه يعرفوا إن في بنت موجودة معاهم في الشركة وإن هي بتساعدنا وهي بتسوي، فإحنا نساعد نتحرك في حالة الإصابات، إحنا اللي نساعد البنت، نسألها في أشياء وفي ظروف خاصة نفس الشيء، إحنا بنكون موجودين متواجدين مع البنت. صعب الرجال يكون في الوضع هذا، فأنا دائما المجتمع يهاجم هذه الفكرة بشكل كبير وبكلمات يعني حقيقي أنا واجد تأذيني، أنت كيف تروحي، كيف تسوي، كيف كذا، كيف تخالط رجال. لما نجي بصراحة على الجانب اللي هو لما نشتغل في الأماكن الحكومية، لما نشتغل نفس الشيء ترى هناك في خلط وفي ليش هنا ما في، هنا ما هنا شغل وهنا مصدر رزق. فأنا هذا اللي هي
1: يمكن الفكرة. الاختلاف أنك قاعد تصوري وموجودة في العام مع الناس توريهم مثلا تفاصيل حياتك، بس هل الهايكينج أصلا محصور لجنس معين ولا عادي؟
0: عادي، هو مفتوح لكل الفئات لكل الأعمار. يعني احنا ناخذ حتى مرات ناخذ معانا اصغر عمر خذيناه 3 سنوات.
1: ما شاء الله
0: 3 سنوات، طفل 3 سنوات. احنا اخذناه وادي حاور، وادي ثعابين سنكانيان.
1: جميل.
0: أيوة خضيناهم، كانت تحت مسؤوليتنا.
1: اليوم كمسعف أيضا متخصصة في الإسعاف والإنقاذ، فوجودك مهم.
0: أيوة كإسعاف أخذت دورة الإسعاف، نفس الشيء الإسعاف والإنقاذ الجبلي كانت في 2022. فأيوة إحنا مدربين في حالة أي طارئ حقيقي يصير في البلد، أنا متأكدة أني أنا وغيري من البنات اللي أخذوا هذه الشهادات مستعدات أنهم هم يكونوا سند لهذا البلد وظهر لهذا البلد في الحالات اللي هي تتأثر فيها البلد بالمناخ وكذا.
1: بخصوص اللبس اليوم تواجهين انتقادات، يمكن يبغوك تسوي هايك بالعباية
0: أيوة أعتقد كذا كثير أيوة يسألوني، يعني في كانت مداخلات جاية عندي إنه كيف أنتي داخلة كيف أنتي، هل لبس البنطلون حلال ولا حرام، كان كذا سؤال داخل عرض على حسابي الإنستغرام. هل أنا أروح أسوي هايك بالعباية؟ صعب يعني، في بنطلونات عريضة ساترة ما تبين كثير التفاصيل، وفي جاكيتات نلبس، في ملابس نتستر فيها ووتر بروف يعني اللي هي ضد الماء.
1: هذه الأفكار مغلوطة،
0: أفكار مغلوطة جدا
1: تواجهها يعني من المجتمع.
0: بالنسبة أجي وأفتح نفس الموضوع اللي هو نفس الشيء، في عندنا جهات

0: جهات عسكرية تشتغل فيها بنات وبنفس الطريقة تلبس هذا اللبس عادي إيش فيها. وكان البنات ما شاء الله عليهم يعني هم جزء مهم في المجتمع هذا معانا. وتحية طيبة لكل العسكريات اللي موجودات في عمان. فعلا فإحنا أنا أعتبر نفسي جزء منهم.
1: صحيح
0: أيوة.
1: وهي في النهاية مصدر رزق.
0: وهي في النهاية مصدر رزق طبعا.
1: فبالتالي يعني أنت تشوفي أنه قاعدة أشتغل في مهنة ناسبني وأطلع منها فلوس
0: طبعا
1: بشكل محتشم وساتر. ما أذيتك.
0: أيوة والاختلاط موجود في كل مكان. يعتمد على التربية. دائما أنت محصلة تربية من أم وآب ما شاء الله تحيي يعني أمي وأبوي الله يحفظهم حبايبي
1: الله يخليهم لك.
0: أيوة يعني إحنا عارفين حدودنا. هذا الولد بعيد الرجال بعيد والحرمة بعيد وإحنا كذا ونسوي شغلنا بشكل محترم وفي حدود وفي قوانين. أنت جاية تدخلي معانا الشركة كمشتركة في قوانين. الرجال ما وايد يقترب من البنت, البنت ما تقترب وايد, ما في محتاجة أي حاجة عندش قايد بنت اللي هو ليدر بنت قائدة بنت. أنت تروح تسأليها كل الأسئلة اللي تريديها تري محتاجة من عندها مساعدة. بس الشيء الشباب الصوب الثاني.
1: فبالتالي يمكن في بعض الناس لسه ما استوعبوا فكرة الأعمال اللي ربما ما اعتدنا عليها يعني.
0: ما استوعبوا لأنهم ما جربوا.
1: أيوة.
0: ولأنهم ما دخلوا معانا في المجال. لو كانوا داخلين ولو كانوا عطوا حق نفسهم فرصة فبيشوفوا الوضع حقيقي مختلف وبيحترموا هذا الفكرة
1: أو هذه المهنة.
0: وهذه المهنة فعلا. أيوة. وأتمنى حقيقة المجتمع أنه يعني يتقبل هذا الفكرة بصدر رحب ويشجعنا بدل ما يحبطنا.
1: يعطيكم ألف عافية.
0: الله يعافيك.
1: حييكم. واللي ما جرب يعني أن يتصل بالطبيعة يعني لربما يفتقد للصفاء النفسي.
0: أيوة.
1: إنزين نروح الحين لأبنائك اللي الله يحفظهم لك يا رب.
0: سندوا الفخر.
1: سندوا فخر. كلهم رياضيين ما شاء الله.
0: رياضيين. أول حاجة بنتي فجر عمرها 16 سنة. هي تتزلج بورد سكيت ولاعبة كانت في فريق عمان آيس سكيت.
1: جميل.
0: ايوه طبعا
1: هذه بداية امها.
0: وانا كنت متزلجة من عمري 8 سنوات في العين في الهيلي وبعدين في مسقط نفس الشيء. فبنتي نعم افتخر فيها حبيبتي. نفس الشيء عندي عيسى لاعب كرة نفس الشيء وحارس مرمى في هوكي الجليد فريق تابع لي LTP اللي هو الصغار.
1: جميل.
0: وبدر أصغر واحد نفس الشيء لاعب آيس هوكي وهو يحب الفروسية.
1: كلهم رياضيين.
0: وكلهم رياضيين وكلهم سباحين وكلهم غواصين.
1: ما شاء الله.
0: وكلهم
1: جميل.
0: أنا أنصح طبعا أنصح الأمهات إنه يعني أي طاقة موجودة فيش فهي تنتقل إلى عيالش. يعني إذا أنت تخافي هذا الخوف بينتقل على العيال. إذا أنت جريئة وقوية فأنت تعطي هذا القوة حق العيال. أوكي إحنا أنا ما أقول إن أنت لا تكوني حذرة مثلا. أنا ما أقول أن أنت لا تشوفي عليهم أو أنت لا هذا مجازفة. أنا ما أعرض عيالي للخطر. أنا كيف بيكونوا بعدين إذا أنت بتكون أنت إذا أنت في شخصيات حقيقة أقول لك إياها. في شخصيات الأعمار الكبيرة اللي هي عمرهم 30 سنة 40 سنة حقيقي في ناس يخاف يعني رجال
1: يمكن ما يسوق سيارة إلى اليوم يعني بسبب فوبيا.
0: أيوة حقيقة. يعني أنت كيف تبني هذا الطفل من الحين؟ أنت أساسه هذا كيف أنت تشجع؟ بعدين إذا بنتكلم عن سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم علموا أو حديث علموا أو أبنائكم
1: رماية السباحة وركوب
0: الخيل.
1: فبالتالي يعني الحرص موجود وحلو. هذه فطرة أصلا من الأم.
0: أيوة.
1: بس لا تختاري عنهم ولا تخوفيهم.
0: لا ما تخافي. اعطيه المجال اعطيه الفرصه واستودعيه الله وخليه. شوفي انا يعني بعد في مقاطع في حسابي الانستغرام.
1: أيوة.
0: وهم ينطوا وهم يسوا صارت عندهم شجاعه وقوه حتى اكثر عني انا ما شاء الله. يعني ولدي يقفز مسافه غطس وكذا وما شاء الله. هو تو عمره كان بداياته كان من عمر 4 سنوات 5 سنوات.
1: الله يعطيهم الصحه والعافيه.
0: الله يعافيك.
1: وتشوفيهم كذا في المراكز الاولى.
0: آمين.
1: ومحققين المراتب العاليه باذن واحد احد. النصيحه لهذه الامهات هل واجهتي انه مثلا لا تروحي هايك لا تسبحي؟
0: ايوه
1: عشان كثير.
0: في بنات يخافوا على جمالهم.
1: اوكي.
0: كل شيء يتعوض. مثلا يعني والسن بلوك ما يقصر. لكن انا انصح الامهات حقيقي انه افتح المجال لنفسك افتح المجال لعيالش انهم هم يمارسوا، لانهم مهنه مجال سوري المغامرات الجبال. ممكن انها تبدئي بخطوه بسيطه، هايكات في عندنا داخل مسقط هايكات خفيفه جميله تبدأ فيها عشان انت تختبري نفسك، تختبري قوتك.
1: نعم.
0: خطوه خطوه، وبعدها تبدا تصير مهاره، تبدا تصير عاده.
1: جميل.
0: أيوة. فأنا أنصح الأمهات أن لا ترى الطاقة معدية، الطاقة تنتقل، طاقة الخوف تنتقل للعيال، طاقة القوة تنتقل نفس الشيء للعيال. فأنت كوني نفس الشيء. أنا أنصح الأزواج اللي هو اللي يمنع زوجته، إذا أنتوا يعني منعتوهم كذا بيصير في كبت داخل هذا
1: الإنسان
0: الزوجة اللي مسكينة. أيوة. فإذا كان في حقيقي فئة كبيرة من النساء خاطرهم انهم يروحوا يسووا هايكات، صراحه انا مستعده اني انا اخذ مجموعه كبيره من نساء الهايكات ويكون فريق نسائي متكامل.
1: جميل.
0: حتى نستاجر اللي هو المغامرات الثانيات من الفرق الثانيه. في عندنا مغامرات يعني معروفات، ما اقدر اقول بالاسم، معه في ذا يسمحوا لي اقول اساميهم ولا لا، بس في عندنا مغامرات الحمد لله حاصلات على لياسن من بعدي انا.
1: جميل.
0: وقدوتنا الكبيرة نظيرة الحارثي بعد،
1: يعطيها ألف عافية، نوجلها تحية. إنزين، نرجع للجمال والجنس اللطيف الفتيات والهايكينج. قلتي لي في بنات يخافوا على جمالهم، أعتقد أنتم بعد مجالكم وايد صعب ومخيف، فبالتالي إيش هي إجراءات السلامة اللي الواحد المفروض يأخذها بعين الاعتبار؟
0: إجراءات السلامة من البداية أول شيء كالبشرة وكذا، حط سن بلوك معاش دائما. أوكي. الشيء الثاني إنه إحنا عندنا غطاء للوجه. أوكي. وعندنا اللي هو الكبوس أو الكب أو القبعة
1: الهالمت
0: لا لا لا الكبوس العادي، ممكن. أيوة. تحط الهلمت عليه. نفس. أنا أتكلم عن غطاء شمس.
1: أيوة.
0: وبعدين الهلمت، طبعا هلمت من إجراءات السلامة وضرورية، الشركة لازم توفرها.
1: حلو.
0: كجلبز يعني أنا أتكلم، أنت قلتي لي عن الجانب الأنثوي اللي هي البنات.
1: أيوة.
0: فكبنات وخايف على يدها ممكن تلبس الجلبز القفازات اللي هي تغطي كامل اليد. ودربها خضر. أيوة.
1: يعني تستودع على نفسها وتنطلق.
0: وبعدين لازم تتأكد من أول حاجة، إحنا ما يعني أنا دائما أحذر ودائما أتكلم في هذا الموضوع بكمية حجم الإصابات اللي شفناها معانا. إذا واحدة عندها أي فوبيا من حاجة، إذا كان عندها مثلا مشكلة صحية، ما تغامر، ما تجي تتكلم أو تخبر القايد على الأقل أن أنا أستمر أخذ هذا الدواء، فهل يسمح لي أني أنا أجي؟ أنا عندي فوبيا من هذا الشيء. نفس الشيء أوجه هذا الكلام للشباب، كيف بخصوص يعني عندك فوبيا، عندك مشكلة صحية، كم تكلم وخبر هذا المشكلة قبل لا تجي الهايك.
1: أيوة.
0: على أساس إحنا نكون مستعدين.
1: نايس.
0: لأن إحنا واجهنا كثير من هذه الحالات. يعني
1: إيش الحالات اللي تواجهوها عادة؟
0: والله شوفي، أنا من أكثر عشاق فيا فيراتا اللي هو السلك الثابت اللي هو موجود في جبل شمس، في تحديدا ساب بني خميس. في نص الهايك في واحدة اكتشفنا عندها الصرع.
1: زين، كيف تصرفتوا؟
0: والله لحظة أفكر التلفون. أوكي. والله شوفي، حاولنا قدر الإمكان نحن نتفادى هذا الموضوع، ننزلها بهدوء، البنت ما خبرتنا، ننزلها نحاول نخليها هادية، نحاول نسوي لها إجراءات السلامة بعد ما صارت أمورها طيبة. الحمد لله كملنا ومشت المسار وتسلقت معانا، بس تسلقت معانا بهدوء. هذه واحدة من الحالات. في واحد نفس الشيء عنده فوبيا من الماء،
1: رايح
0: هايكن وكله ماي،
1: يمكن هو يبي يتخلص من الفوبيا.
0: لا، يقال انتم ما خبرتوني. ايوه، كان واحد من الجايدز معانا يقول كذا، انتم ما خبرتوني. اضطر ان هو يعني يسوي نفسه كذا، يعمل نفسك ميت، واحنا نشيله كلنا طبعا ما انا تحديدا، بس الشباب كانوا يشيلوه عشان ما يشوف البرك الماي.
1: صراحة فوضى.
0: أيوة.
1: مصابة. أيوة. كيف هو ما يدري؟ يعني شيء غريب، أحلام العصر.
0: نفس الشيء في وحدة كانت في أخطر هايك، كان في عمق كبير، نفس الشيء أتوقع كان عندها هشاشة عظام وانكسرت رجلها، وعانى معاناة كبيرة كانت في الوادي مدة يومين.
1: زين، هذاك اللحظة ما قادرة تخطى اللي ما أشوف الماء. آسفين لك. ولكن مهم جدا انك تخبر بايش اللي تعانيه عشان ما تورط الناس. وهنا ايضا انا قاعد اكتشف اهميه وجودكم كمسعفين ومنقذين في هذا الجانب.
0: نعم
1: يا رب ان نتخلص من فوبيا المي يعني. اتمنى
0: ما اعتقد انه بيتخلص لانه هو كان في عمر كبير. اذا ما تجاوزت هذه الاشياء في عقد عندنا من الصغر اذا ما تجاوزناها الظلام. انا اخبر اشياء بصراحه، انا كانت عندي عقده الظلام.
1: زين
0: انا اخاف الظلام.
1: كنت خلصتي
0: ما اتحمل اي مكان مظلم، احس جيني كبته اذا طيب كان مظلم.
1: الهايكينج اكيد في كهوف وفي
0: دخلت كهوف فعلا، وكان في شخص كان كوتش من الليدرية الاقوياء نفس الشيء، كان يقول لي دخلي الكهف معانا وسكر كل الاضاءه وخليش هاديه. فكنت اسكر وكنت انفاسي احاول اني اخذ بعد. هذه فايده انها ان انت توازني النفس عندك وتعرفي
1: تصير تركزي في نفسك بالنش الفم. أيوة. جميل.
0: فكنت اعرف كيف اتنفس وانا مسكره عيني وافتح عيني ولو انا افتح عيني اشوف انه كله ظلام، بس وارجع اسكر عيني واتنفس بهدوء واحاول.
1: عملتي نفسك ميت
0: نفس الاخ. لا لا لا بس لكن انا بديت اتعود. فدخلنا كهوف، اطول كهف دخلته كان 170 متر الفنل.
1: أيوة. تخلصتي من العقدة؟
0: لا تخلصت. شوفي إذا أنت حاجة ما تواجهيها إرادة من داخل أن أنت تواجهي هذا الشيء، أنت تبادري، أنت تضغط على نفسك، تضغط على نفسك وأنت حوالينش ناس أمان. يعني أنا عارفة نفسي أنا من معي. أيوة. أنا اللي معاي خبرة، أنا اللي معاي معطني كلمة أن أنت سوي وإحنا معاش ما راح يصير للشيء. فأنا استمد قوتي منه هو نعم. معاي أمشي. فأنا أضغط على أول مرة، كانت أول نطة حالي، أنا أخاف المرتفعات. أول نطة حقي كانت في وادي حاور، نطي الكل يسبح. جماعة الخير لحظة شوي بس أعطوني بسألكم سؤال وجابوني. الحين أنا إذا نطيت بموت؟ لا. شوفوا نحن أوكي يلا ها هبلا
1: خلصت من العقدة
0: وبديت شوي شوي.
1: جميل.
0: أيوه.
1: شعور أنك تتخلص مثلا من شيء كنت خايفة منه
0: جميل حقيقة. أنت تعرف أن أنت عندك إرادة قوية. احنا الحريم عندنا اراده قويه اقوى من الرجال ترى.
1: هاي سوي لنا مشاكل انت اليوم
0: والله صح ترى. يعني احنا عندنا اذا الحرمه قررت انها تسوي شيء تسويه. فاحنا اقوياء في هذا الشيء. ما انا وحدي بس، اكتشفت كثير من البنات يعني تجي وتقول انا جايه اواجه خوفي، انا جايه اواجه شخصيتي، اواجه الشخصيه الضعيفه اللي بداخلي. انا اريد اطلع اليوم وانا اكتب في دفتر اني انا حققت انجاز. في بنات كذا أشوف في عيونهم يجوا معانا داخلين هم يعني مترددين خايفين، وهم طالعين من الوادي أو من الهايك يعني مبتسمين حاسين بالإنجاز اللي هم سووه.
1: فبالتالي لا يا جماعة انطلقوا.
0: أيوة.
1: للهايك
0: في يوم بخبرش موقف. في يوم من الأيام أنا خذيت عندي زميلة معاي في الدوام والحمد لله الحين صارت صديقة. يعني هذا البنت خذتها هايك بالليل وكان هو نفس الفيفراتا. تقول لي 3 أيام 4 أيام لولو أنا ما قادرة. قصة لولو بخبر شيء هلا تستغرب. أيوة. أنا قلت لولو بالغلط.
1: اسمك المستعار.
0: ما المستعار مش مستعار.
1: اسمك الثاني من روح له.
0: تقول لي لولو أنا تقول لي لولو أنا 4 أيام 5 أيام ما قادرة. الفرحة ما راضية تروح من داخلي
1: لأنها سويت إنجاز.
0: سويت هذاك الهايك بالليل وطالعة معاش وكنا وحدنا وأنا ما عارفة كيف كذا سوينا. قلت لها لا أنت معاي، أنا أنت لو تكوني مع السوبرمان
1: السوبرمان ما راح تنقذك،
0: مش حتقدر تغمض عينيك.
1: بالضبط هو ده. طب لولو إيش سالفة لولو؟
0: لولو لولو يا لولو من لما صغيرة أنا ما كنت حقيقة ما كنت أعرف أن اسمي شريفة. كبرت على اسم شريفة، أنا ما كنت أعرف حقيقة أن اسمي شريفة. مواقف. أيوة. صارت أنا أهلي في البيت ما ينادوني شريفة أبدا. أنا لين اليوم ولين بكرة ما في ناس بعائلتنا شماقنا وكذا ما يعرفون أن أصلا اسمي شريفة.
1: ترى أنا لما رسلت لك كنت أعتقد أن اسمك لولوة.
0: أيوة.
1: فقلت لك لولو. أيوة. بعدين رحت رسلت رسالة ثانية قلت فضيحة يعني أنا أعزم شخص أستضيفه وأنا أديب اسمه الصح يعني. بس الحمد لله كلهم اسمك في النهاية.
0: لا اسمي لولو اللي أنا معتادة عليه والاسم الرسمي اللي هو في الدوام. والحين حاليا في الفترة الأخيرة من بعد ما صارت الناس تشوف حساب الانستغرام كم المتابعين 12 أوكي
1: 12 ألف.
0: لا ما 12 ألف حاليا 13 ألف. بس أنا جالسة أشوف الناس اللي تتابعني الحين
1: يعطيهم ألف تحية.
0: تحية لمشاهديني متابعيني.
1: طيب لولو أو شريفة؟
0: لولو أحلى لأنه لولو حقيقة.
1: أيوة. خلاص بناديك لولو. أيوة. لولو العوفي. أيوة. شفتك قاعد تسوي سكيتينج كذا في شوارع مسقط بطريقة جميلة وشوية يعني ما شاء الله يعني عندك خلينا نقول سكيلز، عندك مهارة في الشارع.
0: أيوه.
1: متى سويتيها؟ كان حضر بعد؟
0: لا ما كان حضر، كان داخل علي على حسابي المصور عادل هناي هو متزلج أوكي. وهو اللي مصور في أغنية مصور يتزلج، كان في أغنية عمانية ما قدر أتذكر إيش اسمها.
1: بالعبادي بيكون شيء أغنية
0: شي
1: وطنية.
0: كذا أغنية وطنية.
1: أوكي.
0: فكان رسل لي دعوة في الإنستغرام وقال لي أختي إحنا عندنا أغنية في إحنا عندنا أغنية في
1: العيد الوطني.
0: العيد الوطني وأريد تشاركي معانا، بس هذا المرة أريد تتزلجي بالرولر سكيت. قلت له ويش نعم إيش عفوا أنا ما استخدمت الرولر سكيت أبدا، أنا طول عمري على الآيس
1: ما شاء الله،
0: وأنا في يعني أنا كيف أجرب ويش هذا حتى أنا رجوتي ما عندي. قال لي تصرفي، عندك من التاريخ الفلاني للتاريخ الفلاني الأغنية بتكون في التاريخ الفلاني، الأغنية اسمها بلادي عمان، ويلا جهز نفسك احنا نريدش معانا تمثلي في الأغنية. ورحت
1: وانطلقتي
0: وتدربت على على الرولر سكيت.
1: بس حلوة الفكرة، وكان الشارع فاضي الحمد لله.
0: الشارع لا وين
1: في أوادم شلتوهم الفيديو؟
0: أول مرة جيت أنا اندبغت على وجهي
1: قدام الناس الأمور طيبة.
0: كانت كورنيش السيب، انضربت ضربة قوية على وجهي حقيقي.
1: أسفلك الصراحة.
0: لا عادي
1: الحمد لله السلامة.
0: الله يسلم. شوف بعدين تحدي ورا تحدي تحدي ورا تحدي الحمد لله طلعت بعد شموخ وجروح كلها بركبي.
1: خلينا نقول هنا الإنجاز بعد إنك تغلبتي على الموضوع. أيوه. وصار مش آيس سكيتينج عادي، الرولر سكيت.
0: الرولر سكيت، واكتشفت إن الرولر سكيت إلى عالم آخر جميل جدا في الطبيعة وعلى الهواء، وخاصة وقت الشتاء.
1: يا سلام.
0: واشتري من جوتي حق جوتي.
1: خلاص صرتي رولر سكيتر.
0: رولر سكيت. خلي شوفي لان احنا عندنا في عمان كم صاله، احنا عندنا صالتين او ثلاث، يعني انا اتمنى حقيقه يجينا مستثمر ويفتح لنا صاله كبيره، صاله رياضيه قويه بالمواصفات العالميه الاولمبيه حقيقي اتمنى. ما عندنا صالات كبيره، فالمجال مفتوح اكثر للرولر سكيت. مع احترامي الشديد لفانزون أقوى صالة وأكبر صالة في عمان تقريبا. أيوة.
1: إلى أي مدى اليوم أنتوا كرياضيين يعني تحتاجوا إلى هذه المساحات، وإن مجال خلينا نقول فيه جاب، ما في استثمار ربما في هذا الجانب؟
0: والله محزن الموضوع. إذا نتكلم عن الآيس سكيت، بالنسبة لي الموضوع يعني على بلد ما شاء الله ينهض بهذا الطريق وبهذا التطور، محتاجين حقيقي إنه يكون عندنا ملعب قوي، ملعب اللي هو آيس رينج قوي نقدر نستضيف فيه الدول الخارجية. أنا كنت فترة من الفترات أمينة سر لجنة رياضات التزلج في عمان.
1: جميل.
0: وأنا كنت من ضمن الإدارة وكنت لاعبة في نفس الوقت، فكنا كثير يعني إحنا نواجه كثير تعب في حجز الصالة، لأن هي صالة تجارية وفي ناس يعني ناس تجي وتتزلج بشكل العام، اللي هي لأنها صالة تزاب، ما في صالة مخصصة للاعبين،
1: تنتج أبطال خلينا نقول أو نجوم.
0: أيوة.
1: في هذا الجانب
0: مع أن في فرق كبيرة، ترى إحنا عندنا 4 فرق تقريبا، إحنا عندنا فريق خنجر، إحنا عندنا فريق مجان، هذول شباب ناهضين ما شاء الله عليهم، يعني أمورهم طيبة بقيادة سعود العوفي رئيس اللجنة.
1: نعم.
0: وعندنا اللي هو كابتن فريق البنات اللي هي فردوس الكندي.
1: أيوة.
0: وعندنا فعندنا يعني وعندنا اللي هو الفريق طلال أبو سعيدي للLTP ماسك الLTP والصغار،
1: يعني صامدون رغم كل الظروف
0: رغم
1: عدم وجود صالات.
0: واصل عدد 300 توقع
1: ما شاء الله،
0: 300 لاعب آيس هوكي على آيس رينج صغير. احنا محتاجين حقيقي، انا اوجه رساله حقيقه ان احنا محتاجين فعلا آيس رينج يحمل مواصفات الاولمبيه.
1: في المنتخب يلعب في الخارج،
0: نلعب وفي مراكز محصلين مراكز كبيره.
1: جميل.
0: ايوه.
1: فهذا
0: قريب يروحوا روسيا اتوقع، ولا وين بيكون بيروحوا؟ في كازان اتوقع.
1: نوجه لهم تحيه، نقول لهم انتم فخرنا واحنا نعتز فيكم دائما. أيوة. رغم الصمود يعني رغم الصعوبات، لانه لا زال الواحد شغفه كذا شايله معه. طيب بروح معك لسالفه اخرى، وانت عندك قصص رهيبه.
0: ايش
1: القصص اللي ترويها؟ يقولوا ايش تعدنا فقره اسمها يقول الاوليين، فانت الحين كاني قاعده تروجي الفكره خاطئه على الاوليين، فبيعرف السالفه.
0: ليش كذا تسيفيني
1: شوي؟ نوهقك الضيوف.
0: شوفي تذكري قصة من زمان كان يقولوا لنا إياها، امرأة كانت كان في زوجها مثلا والإيش يعزف عود، وبعدين جاء زمان زمان في بهلة يقول أتوقع أن كانت هي تعزف، وكان هو يسألها وين أحلى صوت الرعد ولا صوت العود، قالت له صوت العود، بعدين الله حولهم على شكل صخر والصخر وجه.
1: صدق هذه القصة يعني حقيقية؟
0: لا
1: أوكي، يعني خرافة أسطورة.
0: أيوة، فالناس لين ما كبروا لين ما هم مصدقين أن هذول حجر وأن الله محولنهم.
1: أوكي.
0: نفس الشيء كان في ما أتذكر كم قصة كذا أن الله حولهم والله خسف بهم والله ما عرف إيش.
1: صح، مرت علينا هذه القصص.
0: قصص صراحة. والناس تصدق، والقصص هذه يعني تنتقل من فئة إلى فئة.
1: تخيلي لجيلنا هذا لين 2026 بعد نسمع هذه القصص.
0: حقيقي موجودة لين الحين، ولو يعني في ناس تتكلم كثير عن هذه القصص. فأنا يعني من هذا المنطلق ومن هذا المبدأ نزلت الريلز الأول اللي هو شفتي وانتي رايحة مطعم ريم اليمن في بهلة، في بهلة هذا الحمرة وانتي رايحة على طريق جبل شمس، إذا شفتي على وراء بتشوفي كذا شكل حرمة نايمة يعني حقيقي، رجولها ووجهها وحتى فمها مفتوح وشعرها يعني شكل، بعدين براوشي ذكريني.
1: أوكي.
0: فأنا كل ما أشوف هذا أقول هذا الحرمة اللي نايمة، هذا الحرمة اللي نايمة، بعدين طلع هذاك الكرتون اللي هو موانا.
1: موانا أيوة.
0: موانا، وبعدين هذيك الحرمة اللي نايمة كانت اللي لونها أخضر اللي أخذ منها قلبها.
1: ما أعرف القصة، ما
0: والله أنا أتابع مرسوم متحركة، وبعدين صار ماوي أخذ قلبها وبعدين تحولت إلى شريرة وركضت كذا وصارت كلها جبل نايم.
1: أيوة هذه القصة مقتبسة من موانا.
0: هذا القصص الخيالية اللي في مخي لأني أنا أم وأتابع ورسوم متحركة مع عيالي.
1: جميل. فأنت قاعد تقولي لو أنا ما قلت لكم أنا أكذب وشكرا
0: كانوا مصدقين القصة. قسم بالله يعني والله كانوا مصدقين، يعني في شخص كان
1: مصدق القصة،
0: يشوف المخ يقول لي أنا مركز لين النهاية، حرام عليش مصدق وجالس أنقل المقطع لأهالي الحمراء أنه شوفوا حرمة حقيقي نايمة بتقوم بعد سنين، وبعدين نهاية المقطع قلت هذه اسمها تافيتي أخت إيش؟ سافيتي أخت تافيتي
1: لها اسم حلو بعد أعطتها اسم يعني
0: اللي موجودة في مسلسل موانا، وأنا أكذب وشكرا.
1: يعني اليوم في السوشيال ميديا خلينا نقول على كثر ما أنه ناس واعية بس في قصص تمر عليهم
0: ويصدقوا.
1: بالضبط،
0: ليش تصدق؟ ما كل شيء في السوشيال ميديا تصدقه. خلصت من القصة هذه، شفتي الفيل الصخري اللي موجود في سداب هايك سداب؟
1: لا
0: أنا لازم أخذش هايك.
1: هذه قصص فرق الهايك، هم يكتشفوا ألف قصص.
0: لا حقيقة أنا لازم أخذش هايك معي. في فيل صخري هناك وشكله حقيقي فيل، فأنا قلت الكذبة الثانية لمناسبة تكون هذا الفيل.
1: أيوة خليني ألف قصة عليهم.
0: هذا الفيل وفي قبور البرتغاليين قديما هناك.
1: أيوة.
0: فهذا الفيل كيف نسوي الكومن مع القبور؟
1: أيوة كان يايوين شكل فخشبة من الهند
0: من البرتغال، جابوا
1: معاهم فيلة في البرتغال ما أعتقد،
0: يمكن وتجمد هنا ووقف ومات معاهم لما هم ماتوا.
1: أوكي.
0: أيوة فت
1: بس ما تصدق ما تصدق
0: الفيلم الهندي
1: الفيلم الهندي. شريفة العوفي من الشخصيات الرائعة جدا، الشغوفة في عملها والمحبة للرياضة والهايك، أم قاعدة تربي أطفالها إنهم يطلعوا رياضيين نفتخر فيهم أيضا، وأكيد تكلمتي على لسان حال بعض الفتيات اللي اشتغلن في هذا المجال، وإنها مهنة في النهاية يعني قاعدة تطلع مصدر رزق وبلدنا محتاجة
0: وطلع اسم البلد.
1: أيوة.
0: يعني احنا لو ما هذا البنات ولو ما هذا الشغف، وصح انا انا انا انا ما اقلل ابدا من فئه الرجال اللي جالسين حقيقه انهم يبذلوا جهد كبير انهم يصوروا وكذا وانهم يطلعوا في السوشيال ميديا، بس الفريد من نوعه انه لما تشوفي انثى في هذا المكان. نعم. بالعكس هذه لها نرفع لها القبعه وهذه لها تحيه خاصه انه ما شاء الله عليك انت رحتي اجتهدتي وطلعتي اسم البلد وصورتي، فنفس الشيء لها لها لها دور كبير حقيقي.
1: نعم.
0: ونفخر فيهم حقيقي.
1: نفخر فيها ونفخر فيك أيضا شريفة. الله. الحديث معك يا جميل ورائع، وعدلنا البوست الحمد لله توقع. أيوة عدلنا البوست اليوم سوي لحنا مشاكل من عشرين بالدنيا شوية، فيعطيك ألف عافية. نتشكرك ونتمنى لك كل التوفيق ودائما كذا منطلقة بهذه الطاقة الحلوة والروح الحلوة.
0: مشكورين، جزاكم الله ألف خير، والله يعطيكم ألف عافية. فيها صراحة نستانس، يعني اللقاء كان جدا خفيف. خفيف وانتي ما شاء الله شمعة فلة منورة.
1: الله زمان ما سمعتها.
0: يا رب والله العظيم ونستيني.
1: يعطيك ألف عافية الشريفة.
0: وشكرا مشكورة يعني أشكركم على هذا الدعوة وأشكر حقيقي هلا أف أم من الـ من الـ من
1: الإذاعات
0: من الإذاعات المحبة اللي أحبها كثير كثير غالي على قلبي وأحب أسمعها الحمد لله.
1: نتمنى دائما نكون عند حسن الظن أيضا
0: بإذن الله.
1: مستمعينا الأكارم حبايبنا نتمنى لكم كل التوفيق, سهرة طيبة تقضونها ودروب السلام أكيد. نلتقيكم بكرة مع ضيف جديد وسالفة غيرها إن شاء الله, فكونوا دائما على الموعد.
2: السوالف المسائية غير وحتى مزاجك غير, وإحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم بفقراتنا في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية, سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
3: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع أماني علي على هلا اف ام. هلا كافيه أماني علي على هلا اف ام.
2: سبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب على 800-100-000 أو زور الموقع الإلكتروني awasr.om.
4: التطبيق أسرع طريق, استمتع بثلاثمائة خدمة مصرفية عبر تطبيق ميثاق للصيرفة الإسلامية, منها أكثر من مائة خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.mithaq.om.

0: لكل الناس.
1: المادة 18 من قانون العمل: العمل حق للعمانيين، ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل.
2: من قلب التراث العماني الأصيل تتجلى حلة أنيقة، همسات من الماضي تنسجم بلمسات الرقي المعاصر، ليروى فصل جديد من الفخامة، تفاصيل تخاطب ذوقكم الرفيع، حيث تتشكل الروائع لمن يدركون الجمال في أنقى صوره. تفضلوا بزيارتنا في دار العبيداني، شارع 18 من نوفمبر، واكتشفوا الهوية الجديدة لأناقة الدشداشة العمانية الأصيلة.
3: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب على 800-100-000 أو زور الموقع الإلكتروني awasr.om.
4: مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن، يتمتع بأعلى درجات الجودة، ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة، أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.

عندنا أخبار جديدة من كنتاكي، برجرز الرهيبة وصلوا ب 750 بيسة فقط، متوفرة الآن بنكهاتك المفضلة سومتاكي والأصلي وديناميت، اطلبه الآن.

0: كعكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
1: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
0: وأكيد ما أستغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل اللحظات السعيدة.
1: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
2: الصفا. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: عندنا أخبار جديدة من كنتاكي. برجرز رهيبة وصلوا ب 750 بيسة فقط، متوفرة الآن بنكهاتك المفضلة سوم تاكي والأصلي وديناميت. اطلبه الآن.
2: لا تغير القناة، باقي إعلان ونرجع لكم.
3: مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن، يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة، أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.

0: يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم

0: ويبقى السؤال.
1: نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي عبد العزيز إن شاء الله. أولا أحب أعرج على حالة عبد العزيز. طبعا عبد العزيز في فبراير الماضي تعرض لحادث، وهذا الحادث كان أصيب في العديد من الإصابات والكسور. حالة عبد العزيز حاليا يعني كحالة مستقرة، هي ممكن أنها تتعامل في المنزل مثل ما شرحت والده على أن الحالة هذه ممكن تروح إلى المنزل. وعبد العزيز مش هو الحالة الوحيدة اللي احنا نتكلم فيها، احنا نقول حواحد تعال خذ والدك، لا هذا ما ممكن أن تكون بهذه الطريقة، أن تعال والله احنا تعال جيب سيارة وشي والدك، لا يعني هذا احنا ليست كوزارة صحة أن هذا السلوك أو هذا نعامل مرضانا. اللي حصل ما بمعنى هذه الكلمة أن تعال خذ والدك، لكن ما تم هو تم التواصل، توجد حاجة للجلوس مع الأسرة للنقاش حول وضع الحالة. حضر الأب وأحضر مع أخيه يعني عم المريض، جلسوا مع المستشفى. تقريبا كانت الجلسة تقريبا ما لا يقل عن ساعة من النقاش مع الوالد وعم المريض. والحالة حاليا بعد مضي شهرين تحتاج فقط إلى عناية منزلية، ولكن هم اعتذروا كون أنهم قالوا أن حاليا لا هم كأسرة ولا البيت مهيئ أن يستقبل المريض. فتم طرح أنه هو يتم نقل عبد العزيز إلى مستشفى سمائل إلى أن يتم تهيئة الأسرة وتهيئة البيت لاستقبال عبد العزيز. للأسف الوالد غير متقبل، والد المريض ما متقبل تماما استقبال المريض إلى المنزل ويرفضه رفض تام في هذا الأمر. وهنا صراحة نؤكد على أن كل مريض يدخل في المستشفى بيتلقى العناية اللازمة له. ما تم ذكره أمس من سوائل وجدت هذه نتيجة بعض من الأنابيب اللي موجودة، كون أن الحالة تحتاج إلى وجود بعض من الأنابيب وعدم مقدرة عبد العزيز التخلص من السوائل اللي تظهر من الجسم. لأن أؤكد على أن في برنامج اللي هو برنامج التمريض المجتمعي اللي هو يدرس هذه الحالة تهيئة المنزل، هو البرنامج مشترك مع الأخوان زملائنا في وزارة التنمية الاجتماعية، إحنا نعمل دراسة معهم، توفير الأجهزة موجود اللازمة. طبعا إحنا الطاقم الطبي بنكتب كل الأجهزة اللي يحتاجها عبد العزيز، نجلس مع الأخوان في وزارة التنمية ممكن هم يوفروا هذه الأجهزة أو ممكن إحنا نوفرها نفس الشيء. في خدمات تتبع المريض إلى المنزل ويتم متابعة هذه الحالات. في عندنا فريق اللي هو فريق العناية التمريضية المنزلية، وهذا الفريق موجود ويزور المرضى اللي نفس عبد العزيز. توجد خدمة أخرى أنه ممكن يتم توفير أصلا معين لهذا المريض في المنزل. في عندنا 24 حالة الحين يشرف عليها مستشفى سمائل في المنزل، وجوده أصلا في المستشفى ممكن يشكل نفس الشيء عليه إشكالية.
2: كل الأسئلة من الأحد للأربعاء، من الثانية وحتى الرابعة عصرا، مع خلود العلوي على هلا إف إم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية. كيف ممكن أساعدك؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
0: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك. تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
1: شيء طيب، كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
0: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.
2: تبيك العمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو

0: ساوند كلاود. التطبيق الأول للمقاطع الصوتية الساوند كلاود وصفحة هلا اف ام تسمع فيها كل المقابلات اليومية. تابعونا واسمعونا على هلا اف ام راديو على الساوند كلاود.
1: هلا اف ام
2: مزاجك بالعرب بالعرب.
0: ساوند كلاود
2: هلا اف ام.

تدرون؟ كل شجرة نزرعها اليوم بتعيش بعدنا سنين وتورثها لعيالك. الغاف، النخيل والسدر تعيش عمر وتخلي المكان حي، خاصة بالصيف.

خلد العمالقة، ساعة نستطرد فيها مع عمالقة الفن الخليجي. طلال مداح، نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر. حتى لو كنت السنين. محمد عبده، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، ناي الجرح والشوق الكبير. عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل.

0: الأسنان جزء أساسي من الجهاز الهضمي وتلعب دورا مهما في النطق والمظهر. للحفاظ على صحة الأسنان نظف أسنانك بانتظام
1: مرتين يوميا.
0: يجب تنظيف الأسنان مرتين يوميا على الأقل باستخدام فرشاة ومعجون يحتوي على الفلورايد، وتنظيف الأسنان بالخيط مرة يوميا لإزالة البلاك وبقايا الطعام بين الأسنان.

عندك فائض طعام أو حاب تتبرع الآن، لا تخلي الخير يوقف عندك. بنك الطعام العماني يسهل لك المهمة. حمل تطبيق دائمة وشاركنا في حفظ النعمة وتوصيلها للي يستحقها، أو تبرع مباشرة عبر الرقم 92247. مساهمتك اليوم هي بركة في دارك ووفاء لفضل الله. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائما بالخير.

0: الحاجة للدم لا تتوقف حتى في أيام الإجازات. خصص بعض الدقائق في أيام الإجازة وكن سبباً في إنقاذ حياة بتبرعك بالدم.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.
2: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

كثير يخلطوا بين الجلطة والنوبة والسكتة القلبية، لكنها ثلاث حالات مختلفة تماماً. الجلطة هي انسداد في الوعاء الدموي، ممكن تصير في القلب، الدماغ، الرئة أو الرجل. إذا صارت الجلطة في شرايين القلب هذه نسميها نوبة قلبية. أما السكتة القلبية فهي شيء ثاني تماماً، توقف مفاجئ لنبض القلب غالباً بسبب خلل كهربائي أو نوبة حادة. الجلطة ممكن تسبب نوبة، والنوبة ممكن تتحول إلى سكتة، لكن كل واحدة منهم حالة مختلفة وتشخيص مختلف.

0: عندي مريضة العادي بديولهم من الأطفال الخدق فعمرها أيام، الحين عمرها تقريبا 5 سنوات، بادية بوزن تقريبا أقل من كيلو، الحين وزنها 14 كيلو. فأحس هذا يعني كأنه في ارتباط روحي بيننا نحن كموظفين، نحن هذا الطفل ما نشوفه ترى بشكل يومي، ما نشوفه مرات بالأشهر ما نشوفه، فلما تشوفي إنه هذا الطفل كيف كبر، كيف كان وزنه وكيف توه الحين صار، صارت تروح الحضانة والدكاترة بالأخص شوفي هذا التحضير المفروض إنها تمشي على 24 ساعة، 24 ساعة المفروض هذا الكيس مع هذا الطفل مثلا، الدكاترة يروح يقلصوا عدد الساعات مثلا 12 ساعة 8 ساعات عشان فترة النوم فقط، فالطفلة تقوم تتحرك، ممكن انها تدخل حضانة، ممكن تدخل مدرسة تكون بأريحية، فهذا الطفل بالنسبة لي الأقرب، يعني في كنا ارتباط روحي بيني وبينها وبين نحن كل الصيادلة نحضر متعودين عليها، هي تيجي الصيدلية كنا بيتها الثاني عارفة وين نحن نحضر، تيجي تاخذ تحضيرتها، فهذه الطفلة بالنسبة لي الأقرب كانها بنتي سبحان الله.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني على هلا.

إلى جانب الأدوية، يساعد تجنب المحفزات، ممارسة الرياضة المعتدلة، واتباع نمط حياة صحي للسيطرة على الربو. مراقبة الأعراض اليومية وتسجيل أي تغيرات تساعدك وفريقك الطبي على تعديل العلاج عند الحاجة لتحقيق نتائج أفضل. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: الإنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا وحد أقصى لسحب النقدي قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.

0: مقاطع الفنانة وآخر مقاطع البرامج على حسابنا في تيك توك. تابعونا على هلا اف ام راديو.
1: هلا اف ام راديو.
0: وخلي مزاجك بالعربي دايما معانا.
2: هلا اف ام.
1: مزاجك بالعربي.

فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: ويبقى السؤال.
1: الحادث وقع بتاريخ 2 رمضان مع اليوم بيصادف 66 يوم في منطقة سمائل. تم إسعاف أخوي إلى مستشفى سمائل وجدوا عنده نزيف في الرأس. الأطباء حاولوا يوقفوا النزيف في الرأس وبعدها ينقلوه إلى مستشفى نزوة. بعد 42 يوم لما رحنا نزور أخوي في مستشفى نزوة كان بعده في العناية، اكتشفنا أن عنده إصابة في الكتف، خلأ في الكتف. إلى الآن هو في غيبوبة، سبحان الله، يعني الحمد لله تيسرت الأمور وصار يتنفس طبيعي. نزلوا في قسم آخر، قسم جناح الجراحة. لما نزلوا هناك بلغوا الوالد أن الولد ترى ممكن يلقط أي فيروس، مناعته صفر. فترة بسيطة جدا جدا اتصلوا بالوالد أن تعال خذ والدي. وين اخذ البيت؟ ليش اخذ البيت؟ خلاص الولد ما في اي علاج ممكن نقدم له اياه نحن، وهذا قرار من الوزاره. فالوالد شرح له ان انا اعيل 7 أنفار من غير عبد العزيز، لا عندي القدره الماديه ولا عندي المكان المهيئ عشان انا اجيب شخص يعني مصاب واحطه في البيت. انت كذا تحكم علي كاني انا اقتل الولد، اذا هو متحسن شويه معاكم معناته انا ارجع البيت واعدم صحته نهائيا. انا حالتي الماديه ما اقدر اني انا اوفر كل الرعايه اللازمه لولدي، وانا اصلا استلم من الزكاة في المناسبات، فكيف عيله مستشفى نزوة؟ قالوا خلاص تمام، نحن بنساعدك في نقله الى مستشفى سمائل. الوالد يعني ما قادر، كلم اللي في مستشفى الجامعة قالوا له ما في سرير، من يكلم مستشفى خولة؟ قدمنا طلب ما في رد. الاسبوع الماضي تم نقل عبد العزيز الى مستشفى سمائل. امس كنت معاه، نحن واصلين الساعة 10:30 عنده، زيارة مفتوحة 10 انها 10:30 عنده عبد العزيز. تخيل انت اول ما ادخل عنده احصل المخدة دم والدم ناشف وشفايفه كأن اللي خارج منها خلاص يابس كأن الزبد يطلع منه. فنادينا على طول الممرض ان انتم متى مارين عند الولد؟ تحيل انك تقول لي كل ساعة تمر. طبعا الوالد مقيم معاه هناك، ان نحن نهيئ لكم اياه كعلاج طبيعي، تعال شوف كيف نحن نعالجه، كيف نسوي له بالعلاج الطبيعي وبعدها توكل على البيت، خذ معاك البيت. انا اناشد الوزاره واصحاب القرار انهم يلتفتوا لعبد العزيز. هل يعقل اني انا افرط بهذا الروح؟ هل يعقل ان مستشفيات عمان كلها ما عندها سرير، ما عندها العلاج المناسب لهذا الولد؟ هل هو ميؤوس من حالته لهذه الدرجه، لدرجه اني انا اسلم امري لله واحطه في البيت؟ انا عبد العزيز احطه في عيوني، بس انا ما اريد يعني لما اجيب البيت اكون ما اعطيه حقه.
2: كل الاسئله من الاحد للاربعاء، من الثانيه وحتى الرابعه عصرا، مع خلود العلوي على هلا اف ام.

إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية. كيف ممكن أساعدك؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
0: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك. تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
1: شيء طيب. كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
0: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.

اشرب ماء كثير، لا تنتظر لين تعطش، ولا تترك أطفالك في السيارة حتى لو دقايق، والملابس القطنية الفاتحة تراها أنسب خيار في حر الصيف.

0: البرامج، تغطياتنا وآخر الأخبار، تفاعلكم مع مختلف القضايا اليومية
1: على حسابنا في تويتر
2: @ هلا اف ام راديو.
0: كل معنا هلا اف ام على تويتر
1: هلا اف ام راديو.
3: هلا اف ام
2: مزاجا للعرب.

كل يوم نعيش النعمة دون أن نشعر، وفي نفس الوقت هناك من ينتظرها. لا تجعل النعمة تقف عندك، شاركها غيرك على الرقم 95 77 06 00.

0: المسائية غير وحتى مزاجك غير، وإحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا.
0: في هلا كافيه نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع أماني علي على هلا FM.

0: شجني مثل عينيك بلا وطني.
1: فيروز هي الأغنية التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات المتحدة.

0: ما يصير أنا أقصر في ولدي بعدين أشوف ولد أخوي أو ولد أختي عنده وأنا هو ما عنده. لازم نتعلم أن قانون البيت هو قانون البيت. بيتنا مختلف عن بيوت الآخرين. إحنا نحترم بيوت الآخرين، هم أحرار لكن إحنا بيتنا مختلف. هذا التسيب طبعا اللي أنت قلتيه، ولا حدود، وهذه مش تربية إيجابية، هذا تدليل مفرط أو حماية زايدة. لما تتعامل بهالطريقة أنت يالس تخسره. تعرفي الخرز اللي في المسبح كأنك قصيته وفرط كله، يعني الحين عاد لمه. ففعلا ما تقدر ابدا انك تحتوي طفلك بهالطريقه. انت بالعكس انت تضرب، لان ياس اللي تحتوي السوشيال ميديا، تحتوي الاجهزه، يحتوي اصدقائه، لما نخليهم على كيفهم. ان تعرفي في امهات حتى ما تقدر تسيطر على بنتها انها تقولها لا، ما يصير ان مثلا في قانون انه ما في صديقه تدخل غرفتهم تقعدوا مع بعض، ما صديقه ممكن تقعدوا معاه في مكان، اذا بتقعدوا ما يكون في ابواب مغلقه. لا، احنا حره، انا حره، انا بطلع ارجع على كيفي، ما تكلموني. لان عودوها من يوم صغيره ان هي على كيفها، فبعدين تصير السيطره صعبه. امهات يتفاجئوا بنات مثلا انها ما خلاص، يعني اسره ملتزمه، بنت محجبه تصير ما تريد، لان انا حره خلاص، يعني ما عندها هذيك الحدود، ما عندها انتماء للبيت. انتمائها من البدايه كان للخارج. فالاحتواء او تحقيق كل الامنيات ان احنا نكون مصباح علاء الدين لاولادنا، يعني هذا مثال جدا سيء للام والاب. نعطي وناخذ عشان هم يتعلموا يعطوا وياخذوا. أعطيهم حب واحتواء وأخذ منهم احترام، وأعطيهم احترام عشان يعطوني أيضا بر إيجابي، وهكذا ونتبادل العطاء الإيجابي. لكن لما أنا بس أعطي، هو بيتعود أنه ياخذ بس، ما بيتعود أنه يعطي. بكرة أنت تطيح أو تتعور ما يشلك، لأنه هو تعود أنه بس ياخذ، ما تعود أنه ياخذ ويعطي. يعني
1: شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني. تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي.
2: صباحكم عماني على هلا.

0: هل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

في كل بيت هناك دعوة صادقة تنتظر فاعل خير. تبرع بسيط منك يصنع فرقا كبيرا على مائدة أسرة محتاجة. لا تستصغر الأثر، أرسل كلمة تبرع إلى 92247 عبر عمان تيل أو حمل تطبيق دائمة الآن وتبرع بسهولة. بنك الطعام دائمة، لأن الخير ما يوقف، وعمان دائمة بالخير.

0: أين؟ من؟ متى؟ هل؟
1: سين ويبقى السؤال.
2: موضوع الاستجواب أنا أقول هي واحدة من الأدوات القوية، خلينا نسميها هذا الاستجواب، يعني مثل ما يقال له تنظيمه. عارفين أنتم طبعا أنه لازم يكون 15 عضو هم اللي يقروا، أكثر من 15 عضو كانوا مصرين على يكون في استجواب، لكن هنا إحنا دائما ندخل، وهذه طبيعة البرلمان بصورة عامة، يحدث هذا التفاوض أو هذا يعني بمعنى آخر الجدل، هذا الأمر مستوفي ومستحق أن يكون استجواب أم هو ممكن توظيفه من خلال أداة معينة. وربما سئلت معالي الدكتورة الوزيرة في القاعة في البيان اللي تم استضافتها فيه، وقالت أنه هو الأمر يمشي بالجهات القانونية الآن وعند القضاء. أنا شخصيا عندما يصل الأمر إلى هذا المستوى، قضاء له احترامه وتقديره وإحنا ما نستطيع ندخل، لكن داخل المجلس أنا أقول لك أنه هو يبدو أنه الآن خلاص تجاوز الزمن هذا الاستجواب، وإحنا في المجلس ما نرى أن الاستجواب ما في عدائية، يجب أن يفهم هذا الأمر بهذه الصورة، يعني ما في آراء شخصية يفترض أن يبنى على أخطاء حقيقية، أخطاء جوهرية في أداء الوزير، يعني أن يرتكب الوزير مخالفة واضحة.
0: وصل لمرحلة طلع من المجلس ولا هو بعد موجود في المجلس؟
2: لا في المجلس، في المجلس يبدو أنه ما لم يستوفي الشروط الكافية أنه يصل إلى مرحلة الاستجواب.
0: بس أنت موقع؟
2: أنا موقع في الاستجواب. الاستجواب أداة من أدوات مجلس الشورى، ما في أي جانب استقصاد شخصي لأي أحد، ولا في نوع من الاستعراض الإعلامي ترى. وإذا إحنا نزلنا إلى مستوى الاستعراض فإحنا ما جالسين نؤدي ولا نبر بالقسم إلا أقسمنا. في لحظة ما الحادثة كانت حادثة مؤلمة جدا، ما في بيت في عمان ما تألم حول هذه القضية، إحنا طرحنا الأداة هذه وتوظيفها، مر بالجوانب القانونية في المجلس، ما حدث الجوانب القانونية أنا لا أستطيع أن أتكلم فيها ولا أعرف بالضبط وين وصل الحين، لكن هو لحد الحين ما في استجواب. حدث تداول حول هذا الموضوع، أجابت معاليها بكل صراحة عن الإجراءات التي تمت، صار التعاميم، قام التعديل أونلاين، نحن بحثنا مع الوزارة، تواصلنا معهم بخصوص كيف أنهم يحولوا التعليم عن بعد لمثل هذه الظروف الطارئة.
0: يعني يقولون الأعضاء اقتنعوا برد معاليها وبالتالي سحب الاستجواب؟
2: أنا ما أعرف.
0: ما تعرف أنك سحب؟
2: لا لا لا لا.
0: طيب.

0: على اليوتيوب حاضرين كل المقاطع والمقابلات واللقاءات تلقاها في قناة هلا اف ام على اليوتيوب.
1: هلا اف ام ايمان اون يوتيوب.
2: هلا اف ام
1: مزاجك بالعرب.

0: مر علي مريض، أنا أول ما قريت ملاحظة الدكتور قلت شوفي أبسط النعم اللي نحن نحسها، كاتب أن المريض كان المريض تقريبا عمره عشرينات ثلاثينات كذا، مش كبير كثير، أن المريض يصرخ ويبكي لمجرد أنه يبلع لعابة. أنت متخيلة؟ يعني وقفت أبسط النعم اللي نحن نعيشها اللي ما نحسها، نقدر نشرب الماء بطريقة طبيعية، نقدر ناكل بطريقة طبيعية، هو هذه أبسط الأشياء ما قادر يأكلها. فهذا نفس هذا المريض يعني يعتمد اعتماد كلي على هذه التغذية، هذا بالنسبة له الكيس هي عبارة عن حياة، ما عبارة عن شيء مثلا عادي أو كذا. سبحان الله أثر وقت فينا هذا النوت، يعني مثل ما نحن جزء أساسي إن نشرب وناكل، هذا التغذية الوردية عبارة عن جزء أساسي، هذه عبارة عن حياة، هو مهما يأكل ما جالس يستفيد منه، وزنه ما جالس يزيد، حالته الصحية تسوء، هذا التغذية بالنسبة لهم هو جزء أساسي.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني

0: الفن خلد العمالقة، ساعة نستطرد فيها مع عمالقة الفن الخليجي طلال مداح. نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر.
1: حتى لو كنت السنين.
0: محمد عبدو، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، ناي الجرح والشوق الكبير. ساعة عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا FM عند منتصف الليل.

الفوز يلي تطري الموت محروس، الموت ياخذ من نوالك على باص، بالله تكفى خف من مدة البوس، مع ان زعلك غير عن باقي الناس، لانك طبيعة ورد في موسم اللوس، ولانك

0: محروس محروس اللي تطري الموت محروس الموت ياخذ منه والك على بس
1: محروس محروس.

0: الفن خلد العمالقة، ساعة نستطرد فيها مع عمالقة الفن الخليجي طلال مداح. نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر.
1: حتى لو كنت السنين.
0: محمد عبدو، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، نايل جرح والشوق الكبير. عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل.

حبك زيادة على ابن الخال، على ابن الخال وابن العم والحاشية والخدم.

0: مشاعر، صوت وكلام ولحن، تبحر فينا، تأخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد.
2: فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني
1: ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
0: مشاعر.
3: قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي
4: القطار وفاتنا والمسافر.
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم علي

0: اللي عند المحطة؟
1: معقولة كل هذا؟ من بيع البيذام؟
0: كان يصور في سناب وبعدين فتح شركة إنتاج.
2: أنا عندي خبرة شهرين وناوي أسوي دورات تدريبية.
3: في هلا توك نستضيف رواد أعمال ومؤثرين، نتناقش ونبدأ نقاشنا بليش لا وأحيانا كيف تكون جزء من المشهد الاقتصادي، وكيف تعيش البزنس بمخاطره.

0: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، وإحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا
0: في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر.
1: هلا كافيه،
0: جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراصي وأماني علي على هلا اف ام.
1: هلا كافيه.

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على

إن هالإعلانات تواصلوا معنا على الرقم 2200904 9634 4767.

0: ومبسوطين لمتابعتكم لنا ولكل الفيديوهات والصور اللي ننشرها يوميا على الانستغرام
1: on insta at hala fm radio
0: follow hala fm على الانستغرام
2: at hala fm radio
3: hala fm
1: مزاجك للعرب.

تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبداية.

0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.